0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: تهله خالص.
1: أغاني أغاني أغاني 87.9 FM. عليا عليا عليا عليا.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك
3: ومتعقبة. تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا إنه أولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

صباح النور ستة ودقيقة باستوديوات أغاني أغاني. صار الوقت لحتى نترافق نحن وياكم بآخر حلقة لهالأسبوع من صارت ستة. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا على أغاني أغاني 87.9. اليوم الجمعة 29 الأول أكتوبر 2026. اليوم حلقتنا جديدة وفيها من كل شيء. رح نبلش مثل العادة لقائنا مع الوقفة الروحية، من بعدها نبلش نسمع أصواتكم، نتواصل نحن وياكم، نطمن عنكم. في مواضيع كتيرة اليوم رح نتناقش نحن وياكم فيها على الهواء. الرفقة معي مثل العادة، مثل كل يوم من التنين للجمعة، معي أنا شربل سعادة. اليوم معنا المخرج إلي أزة، وبدنا نقول بونجور لاميلينا يلي كمان اليوم غيبة. أكيد اليوم رح نحكي بمواضيع حياتية معيشية، رح نضحك قد ما فينا، نبلش نهارنا بطريقة غير. رح نسمع أصواتكم وأكيد أصوات المستمعين المهضومين، تلاميذ المدارس اللي بيسمعونا كل يوم انه رايحين على المدرسة. وأكيد منبلش مثل العادة مع الكافيه دو برازيل، تحية لكل اللي مبلشين صبحيتهم مع الكافيه دو برازيل مثلنا.

0: ان شاء الله هالصباح بيكون مليان خير ومحبه، ورح نبلش مع الوقفه الروحيه، من بعدها بنبلش نسمع اصواتكم. فيكم من هلا تبلشوا تخبرونا مين عم يسمعنا على 71 989 989. خبرونا مين وعي
1: معا نصلي.

سألتكم شو طلبتوا بهالوقت، شو طلبتوا من الرب بهالصبحية الجديدة؟ منوقف قدامك يا رب ومنطلب منك انه تبارك نهارنا، انه تحط سلامك بقلب كل حدا عم يسمعنا هلا. هذا عم بقلي رامي تهي ب932 طلبت الصحة. اليوم بذكرى تقديس مار شربل نرفع صلاتنا يا رب لألك بشفاعة مار شربل. نطلب منك أنه تضل مرفقنا بكل خطوة، وأنه تقوينا وقت يلي منتعب، وتعطينا الصبر وقت يلي بتضيق فينا الدنيا. يا مار شربل، يا قديس لبنان والعالم كله يلي اخترت أنه تعيش بالصلاة والصمت، نطلب منك أنه تصلي لنا عند الرب. لكل مريض عم يتوجع، لكل أم قلبها مشغول على أولادها، لكل بي عم يتعب لحتى يلاقي يأمن لقمة العيش، لكل إنسان ناطر فرج من شي مطرح، لكل بيت غابت عنه الفرحة وصار بحاجة لكلمة تعزية وكلمة رجع. يا رب احفظ لبنان، احفظ اهلنا ولادنا بعد عن بلدنا الخوف والحروب وهالانقسامات. علمنا نحب بعضنا، علمنا نوقف حد بعضنا وما نترك الانسان لوحده بوقت يلي بيكون بحاجة لنا. نطلب منك يا رب انه تعطينا إيمان، إيمان ما بيضعف قدام الصعوبات، وعطينا قلب متواضع ولسان ما بيجرح وإيد دايما حاضرة ومستعدة لحتى تساعد. بنقدم لك هالنهار، بنقدم لك شغلنا، عيالنا، كل شي عم نفكر فيه وعم يقلقنا. يا مار شربل بنطلب منك أنه تصلي لنا، أنه ترفقنا، وأنه تخلي بيوتنا عامرة بالإيمان والمحبة والسلام.

0: مقبولة، بتمنى لكم من القلب كمان رفقة حلوة بها الصبحية نحن وياكم على أغاني أغاني.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح النور لكل حدا عم يسمعنا سواء كان بلبنان أو برات لبنان، إذا كنتوا بالبيت أو بالشغل أو على الطريق، بدي أتمنى لكم تكون اليوم هيك جمعة حلوة نحن وياكم، ونهار هالجمعة يلي بدايته عم نبلشه نحن وياكم هلا يترك أثر كثير حلو بكل واحد عم يسمعنا، ما يكون مجرد هيك يوم ومارق. الله يعطيكم العافية ويحميكم ويحمي عيالكم، ومثل ما تمنينا بصلاتنا الرب يعطي كل المرضى الشفاء وكل الناس التعبانة وما أكثرهم بلبنان يعطيهم القوة.

تنسوا نحن بنلتقى نحن وياكم بصباح كل يوم على أغاني ببرنامج صارت ستة بين الساعة 6 الصبح والساعة 7:30 كل يوم من الاثنين للجمعة. نلتقى لحتى نسلم عليكم، نطمن عنكم، نحكي عن حياتنا، عن أفراحنا، نتشارك سوا همومنا وعن كل شيء بيجمعنا سوا.

0: يلا رح نبلش نسمع أصواتكم. بس بدي أسمع حدا على ستة إلا دقيقة بعت لنا فويس لحتى ما يزعل منه.
1: جربل صباح الخير.
0: صباح النور.
1: الله يقويك. ميرسي. سعيد زوزو أبو عيد معك من كفر دبيان. حبيت صبحك أول واحد، ما بعرف إذا رح تزبط معك.
0: زبطت معك أول واحد قبل دقيقة ما نبلش.

تشارلي خوري تحية كبيرة لإلك لتشارلي ولا مارك كل يوم بيسمعونا هن ونازلين على الشغل. تحية كبيرة لإلكم ويسعد صباحكم. كمان تراز سعادة من دير الأحمر ما بتقفي ولا يوم كل يوم بتسمعنا.

0: يلا رح نكمل نسمع أصواتكم.
1: أحلى صباح شربولي سعد. الصباح صباح الجميع.
0: ميرسي وصباحك.
1: معك عادي نازل من البقاع بيقول سعد لي صباح صباح.
0: يلا الله يحميك على الطريق.
1: شربولي سعد الصباح. نحن بالذات عائلتنا أنا عمو البابا محمد المولى البطل والممثل.
0: ها حبيب القلب
1: المولى
0: بيو لغسان
1: تعوض بأمريكا
0: ولسالة
1: بعد فترة علاج طويلة ما كان الصحة إجراء كان حكم له الدكتور ببتر إجراء تعوص بأمريكا وزع لبنان فطلع لعند مرشربي السلام على اسمه قال له دخيلك أنا بسمع معجزاتك الجاية بدي أقشو لي إياهم كذا فإذا بتقدر تساعدني بشيء خل من عنده نزل عند الدكتور تعوله آخر موعد بده خلص عنده موعد بالمستشفى بده يقولوا له إجراء بيقوم بحط الدكتور مشرب بيطلع بلاقي إجراء مشرب بيطلع دم بيقول له مستحيل شو عملت؟ قال له صار معي واحد اثنين ثلاثة
0: قاطع مشرب
1: بيقول له دخيلك أنا سمعت عن معجزاتك والسلام على اسمه شفاه والجواب بعد إجراء
0: واحسن من عبد يحميك يا رب. مشارب لكل الناس وبعت لي بس ما عرفت الاسم بعرف من بيت المولى بعت لي انه ملزق صورة مشارب المصورة بسيارته يحميك ويحمي كل الناس. مشارب ولا يوم فرق بين طايفة وطايفة بين ديانة وديانة بين خصوصا بين جنسية وجنسية ما كان للبنان ابدا لكل العالم. نحن منسافر وهلأ رايحين التنين على ايطاليا نحن وأحلى مستمعين نحن ماشيين بالشوارع بس يشوفوا علم لبنان بيجوا بيقولوا لنا واو لبنان مار شربل دغري بيربطوا لبنان بمار شربل.

0: بيقول لي انا شربول حاطط صورته بسيارتي لحتى يضلوا حميني ويحميك. هلا انت ونازل من البقاع على بيروت.
1: بونجور شربل، ينعادعك الاسم شربل، وعليك يا رب الصحة والعافية. معك شربل سركيس، بحبك كتير انت وميلينا.
0: ولك يا شربل، كل الصيفية مختفي نايم انه ما في مدرسة ما بتقوم تسمعنا. أصواتكن عم نسمع على 71 9 8 9 9 8 9.
2: صباح الخير شربيل.
0: صباح النور.
2: صباح الخير لك وللمستمعين، ونهار مبارك.
0: شكرا. ولألك كمان يا توني. صباح النور،
3: كيفكن اليوم؟
0: معكم
3: هاد، يسعد صباحكم. أنا بدي أقول لك أنه بنشكر الله دايما على كل يوم. مجرد ما نقوم من فرشتنا، نوقف على إجرينا، ندور سيارتنا، ننزل على شغلنا، هيدي كلها نعم لازم نشكر الله عليها كل يوم. الله يديم الصحة على الكل، والشغل والرفقة الحلوة، ويسعد صباحكم.
0: هودي كلهم مهمين يلي ذكرتي أنه هاد. تحية كبيرة لك. خلو دايما ببالكم انه يمكن ما فينا نختار كل شيء بيصير معنا، بس اكيد فينا نختار الناس يلي نترافق نحن وياهم، وكمان فينا نختار كيف نتعامل مع هالناس يلي منلتقى فيهم خصوصا كل يوم.

0: بونجورك شربول، بونجور إلي، وبونجور لأحلى إذاعة أغاني أغاني، ولحنا معكم لتخلص الدنيا وصلاة مقبول. يسعد لي صباحكم.
1: شكرا ولألك يا إليو. بلش اليوم مع الكافيه دو برازيل أو مغير عادتك مروان؟ من علي كمان من المستمعين اللي بيسمعونا كل يوم.
2: هاي شربيل، كيفك؟ منيح؟
1: كتر خير.
2: أنا اسمي ميشيل، بسمعك كل يوم، وأنا اسمي مارفن، كتير بحبك.
1: وأنا بحبك أنت وميشيل. صباح النور.
3: إن شاء الله مر شربي اللي بيحرسك يا شربي، أنت وميلينا بنور طريقكم، وإن شاء الله يبعد الحروبات عن لبنان. نهار سعيد شربي.
1: شكرا جا. شكرا حكمان، تحية كبيرة لك. يعني منيح واخيرا رجعوا قبلوا بانه يغيروا التوقيت بليل السبت الاحد، اخر سبت احد بالشهر، افتكر بيكون 24 25. والا كلنا بدنا نضل نجي على الاذاعه والدنيا معتمه.

0: كيف هالسهر اليوم؟ واعي منيح يعني.
1: صباح الخير سليم، تمك يا شرب العزواج اليومية، وأحلى صباح معكم أنتم دايما.
0: شكرا شكرا مدام ليلى، تحية كبيرة لك.
2: صباح وشرب،
0: صباح النور،
2: كيف صحتك؟
0: كتر خير الله.
2: نحن نسمعك من أول يوم طلعت بونجور على الإذاعة لحد هلا، بعدين هلا صار العالم بيعرفوا مال شربل. نحن قبل مربين العالم كله، كنا صغار، وين ما نروح بس يشوفونا لبناني او يسالونا انتم من وين، بنقول لهم من لبنان، ما حدا كان يعرفنا. بنقول لهم تعرفوا فيروز؟ كانوا بيقولوا ايه، نحن من بلد فيروز. كانوا بيقولوا اوه حرام، تكون حرب البلد، هيك كانوا بيعرفونا العالم. هلا صار يعرفونا عن طريق مال شربل وفيروز، الحمد لله. الله يخلي لنا الدنيا.
0: صديقنا شوف بميديغورية، بس كون ماشي على الطريق وعم تحكي عربي أو حمل علم لبنان، كيف بيتجمعوا عليك الناس من كل العالم بيقولوا لك دكتور شربل. بدي أسلم على كل شخص، خصوصا اللي واعيين كل الليل وعم يسمعونا، ما تناموا هلأ، إذا كان عندكم شغل انطروا بعد شوي وناموا. كل يلي واعيين مثلنا الفجر وهلأ يمكن بلشوا بشغلهم أو يمكن عم يسمعونا على الطريق، كل حدا عم يسمعنا ببيته أو من سيارته أو فتح محله قبل الضو، تحية كثير كبيرة لكم. صباح الخير لكل حدا فتح دكانه كمان وهيك وبلش دغري من بعد ما فتح الباب عم يسمعنا، لكل اللي بالأفران، لكل اللي بالمستشفيات، لكل اللي بالمطار، يمكن يلي وصل على شغله بكير لحتى ما يعلق بعجلة سير وهلا عم يسمعنا، فتحية كثير كبيرة لكم.

0: والله هلا دقنا الكافيه دو برازيل، مش معقول اول فنجان قهوه قديش نكهته بتكون غير، بكون مشتاقين كل الليل للقهوه. مين عم يشرب مثلنا كافيه دو برازيل؟
1: عم بصعب ما بعجب ويصير بدو كولوني كل ما بكي بدي راح اتروق وقلبو ستيبه وحضر اراد وروح على الكولوني.
0: لكي برافو عليك يا شربول.

العبد الله الكوراني ما بيقدر يشارك معنا بس عم يسمعنا. صباح الأنوار شربول وإلي أنا معكم على السمع دايما وحاليا صرت بالشغل ما بقدر شارك معكم كتير، وصراحة بدي أحضر إعادة حلقة بهو الست لميا لرولا شمية. لازم تجي شي نهار، جيت مرة وتعرفت علي وعملينا وعلى ميراي، لازم تجي شي نهار وتتعرف على إلي. إليو إليو بعتلي ما منغير العادة، بعتلي فنجان صورة فنجان الكافيه دو برازيل. واو لك راي من الزوق مصور لي ستاندات الأوزمو. وين؟ عم بقلي شربول رح يخرب لي بيتي مطانوس تريدينج. وين بأي سوبر ماركت هودي؟ واو لك لون الأزرق كيف عم بيضوط ضواي. يلا تلاميذ المدارس محمسين لتستقبلوا مطانوس تريدينج وكاركترات أوزمو.

0: اليوم الجمعة 29 الأول أكتوبر، اليوم مطانوس تريدينج وكاركترات أوزمو رح بيكونوا بمدرسة البوزنسون بفتوح كسروان بالكفور، ومن بعدها رح ينتقلوا على مدرسة الوردية بجبال روزير جبال. تحية لكل تلاميذ البوزنسون بكفور فتوح كسروان والروزير بجبال. تنين رح بيكونوا بمدرسة سان فينسون ببيروت، الثلاثة بأصل العلوم الحديثة بسد البوشية، وكمان بالأفانس، اسمه أفانس ما بعرف إذا اسم مزبوط، بالحدد. والأربعة رح يكونوا بمدرسة الأبوتر بجونية بمعهد الرسل. تحية لكل الأطباء اللي عم يسمعونا، الله يقويكم ويكون معكم. شربول بدي سلم على أختي ريما وبدي قلها عبالي 100 سنة رب ويخلي لي إياها، وبحبك كتير يا أحلى أخت، أنت أختي الغالية، أنت صار من ألمانيا.
1: قال له بتعشق، قال له لا، قال له بتسهر، قال له لا.
2: صباحك يا شربال، سعدي الصوت الحلو.
0: شكرا
2: حبيب القلب، معك أيوب عيد من بشامون، وحبايا صباحك تعودنا عليك اليوم على الصبحية حبيب القلب.
0: يا أهلا فيك يا أيوب. زيدوا حالاتو
3: يلي ما شنو إني موجود للجميع، عشان دخلك على شو الناس ضايعة بخصوص الوقت، ما ثبتوه على توقيت الصيفة، منين الناس ضايعة دخلك؟
0: لا لا لا إليه
3: إليه
0: مأخر على الأخوان.
3: يسعد صباحكم شربين، وبتمنى لكم يكون حلو يا رب، مجدلين من صيدا.
0: إليه غلطة الشاطر بألف، امبارح نشروا الخبر كل المواقع الإلكترونية بس مش مزبوط، أخذوا قرار بتغيير الوقت، يعني ضلنا معتمدين الصيفي والشتوي.

0: اللي عم يشرب شاي بهالوقت، كل الناس عم تشرب قهوة وكافيه دو برازيل. يلا اليوم بدنا نسمعكم عرض جديد من مؤسسة الأزة للمعدات، يلا حضروا حالكم واسمعوا.
1: صباح الخير، عرضنا الجديد بوز صناعي للعمال، بوز وكعب حديد $15، لفة نرويج نص انش شفاف مع خيط 40 متر $15، سبراي بويا ألوان مختلفة الأنيني بدولار، برميل مانع للنش على الماي إنجليزي $45، برميل مانع للنش على النفط بيترخب جزيلين إنجليزي $55، مكانة الحامة 300 أمبير بتلحم 300 لجار $30، فرد رش بويا على البطارية $25، منشار حطب على البطارية $10، قصش حالي على البطارية $25، مولد كهرباء 4 أمبير على البنزين بدور على الحبل $100، مولد كهرباء 12 أمبير على البنزين بدور على المارش $225.
0: يلا يا تونيري، والله أنا بدي جيب هيدا البيو مانع للنش بقدي قلبي $45 اليوم رايح جيب. بدي متطق الصاحي وظابط قبل ما يبلش الشتاء. مؤسسة الأزة للمعدات رقمهم 03-386-322، أكيد صرتوا تعرفوا موجودين بسد البوشية بالمدينة الصناعية، كمان على جاليري الاتحاد بجديدة المتن. فرع ثالث على قطوسات سن الفيل، والرابع على الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف. إذن رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. سوزي صباحك، موسى إيماز كمان، كل يلي عم يصبحونا بالخير.

0: غدا على البردونة. أصوات كمان عم نسمعها للوحدة وسبعين تسعة ثمانية تسعة تسعة ثمانية تسعة.
1: صباح الخير شربول.
0: صباح النور.
1: صباح الخير لكل المستمعين. والله عم بشرب زنجبيل وبنصحكم فيه كتير منيح بهالطقس. يعطيكم العافية، معكم بسام من البوشري.
0: يلا يا بسام انت اشرب لوحدك زنجبيل، نحن بدنا نشرب كافيه دو برازيل، والمستمعين اخدين قرار يشربوا قهوة كافيه دو برازيل. بدك تشرب زنجبيل شرب لوحدك، وين في سقعة؟ طب هالطقس بدك زنجبيل، كبهم كبهم واستبدلهم بكافيه دو برازيل وشوف كيف بتوعى وبيبلش نهارك، بتحكي شوي هيك بطريقة بنبرة أقوى وبمود أحلى. والله الله يخلي لنا كافيه دو برازيل وبس.

0: مين بعده بيتجوز بكير يعني؟ إذا حدا بالعشرينات عم يتجوز وبيقولوا له شو صاير عليك؟ عيش حياتك. خطر عبالي شغلة قديش أوقات منلتقى بناس بيكونوا هيك مبسوطين وعم يضحكوا بنصير نقول عنه نيال قلبهم، بس بتعرفوا أوقات كتيرة ما منعرف هيدا الشخص يلي بيكون عم يضحك شو بيكون مخبى وجع كبير ورا هالبسمة وجوات هالبسمة.
1: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.

حتى إذا شفنا هيك شيء التقينا بشخص بيكون هيك رايق ساكت هادي بنصير نعلنه شو متكبر، ما بيحكي مع حدا، ما بيتحشر بحدا، وما منقدر إنه هذا الإنسان يمكن يكون بيستحي، يمكن يكون تعبان. وحتى إذا شفنا شي شخص عصبي بنصير نقول عنه بلا أخلاق ومننعته بصفات ما بتسوى، بس ما منقدر إنه هذا الإنسان يمكن يكون عم يمرق بظروف كتير صعبة. ما لازم نحكم على الناس، يعني قبل ما نحكم على هالناس خلونا نعطيهم فرصة قبل ما نرد عليهم بشي كلمة يمكن تشرحهم. خلونا ناخد نفس، نعد للعشرة، وقبل ما هيك نبعد أي إنسان من حياتنا خلونا نفهم شو صاير لحتى نتصرف معه بهالطريقة.

بدي احيي كل الموظفين بشركة انطانوس تريدينج، خصوصا يلي عم يبرموا بهالجولة الحلوة كتير على المدارس. بدي ارجع اذكر انه اليوم رح بيكونوا بالبزنسون، البزنسون بالكفور، بفتوح كسروان وبروزير جبال. عم بيوزعوا على كل التلاميذ بوكسات علب مليانين منتجات أوزمو. ما تنسوا الدوقو يلي بعد ما داق من عند مطانوس تريدينج، الروشن ويفر أو الروشن لوفيتا، وفي كتير منتجات روشن هالصناعة الأوكرانية. شركة مطانوس تريدينج صار لهم أكثر من 8 سنوات بيوزعوها بلبنان. من روشن في منه 5 نكهات، صار على شوكولا، على بندو، على فانيل، حامض وكاكاو وفانيل. في منه 3 أحجام أو 3 أوزان بيقولوا. كمان اللوفيتا، لوفيتا من روشن، بيكون بقلبهم فيه مثل كوكيز، عندهم 3 طعمات على كاكاو، على حليب وعلى بندق. في بقلبهم كريم شوكولا، كريم بندق، ولا أطيب من هيك، أو كريم حليب. لوفيتا طعمة رائعة وغنية، ومحطوطين بمثل، مثل ما بخبركم دائما، مثل صينية بلاستيك لحتى تحفظ هالكوكيز. وكمان في كاكاو، في دارك شوكولات وبيناتس، وكمان دوقل على أورانج.

إذا بدكم تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج، مش بس الروشن أو أوزمو، كل منتجاتهم، فوتوا على الويب سايت وبتشوفوا كل العروض اللي موجودة عندهم mtanostrading.com أو فيكم من خلال الواتساب 03-92-92-83. ما تنسوا مخصصين لكم برومو كود لكم ليطلع لكم حسم 15%، يعني بس تسوقوا من خلال الويب سايت اكتبوا أغاني 15 حتى تستفيدوا فأزر من الحسم 15%.

يلا مين عم يبعث لي صورة الكافيه دو برازيل؟ إلهام سعد تحية لك، عم تقول لي بلشت الصبحية معكم ومع كافيه دو برازيل، تحية لك مدام إلهام. يلا ناطرينك بروما. يلا أنا رح أسبقكم مع أول جروب، التنين نص الليل بنكون بمطار رفيق الحريري الدولة، انتو بتلحقونا تاني ليلة، الجروب التاني كمان نص الليل التلاتة بتكونوا بالمطار ورح نستقبلكم أحلى استقبال بروما.

0: بونجور
1: شربي.
0: بونجور.
1: أول مرة بحكي
0: عليك. ليه بقى؟ أوكي صباح الخير. ولك يا عمي طب أول مرة بتسمعينا دايما وأول مرة بتحكينا، لا عرفنا اسمك ولا من وين عم تحكينا وشو اللي معيكي بكير؟

شوفوا طلع بالي أنا وياكم هيك نحكي نتناقش بموضوع قديش نحن اللبناني صار بيركض ركض من الصبح لعشية بيوعى قبل الضوء مثل هلا انتم عم تسمعونا، يعني مش مجبورين تكونوا واعيين الساعة 5 مثلنا، بيوعى قبل الضوء بيروح على الشغل بيرجع تعبان ودفع فواتير وتفكير وتعب نفسي وجسدي وبدون نتيجة. بين هالركض كله صار لبنان اوقات ما بلاقي وقت لحتى يقعد مع عائلته لحتى يسأل اولاده كيف كان نهارهم او حتى يمكن يشرب فنجان قهوة على رواق هو وعائلته.

0: بعرف انه تامين لقمه العيش صارت بلبنان منا لعبه ابدا، واللبناني صار لازم يشتغل كتير واكثر من شغله ويتعب كتير، بس السؤال كيف فينا نلاقي توازن بين شغلنا وبين حياتنا وبين عائلتنا؟ هون الصعوبه. ناس مضطرية تشتغل ساعات طويلة لأنه المصروف ما بقى يكفيهم، وفي ناس بتقول قد ما نشتغل إذا ما خصصنا وقت لعائلتنا ولحالنا رح يمرق العمر وما رح نكون حسينا فيه. هل بتحسوا أنه الشغل صار عم ياخد من وقت العيلة أكتر من اللازم، أو بعدكم عم بتلاقوا وقت لحتى تقعدوا مع بعضكم يمكن على الغداء أو على العشاء أو ما بعرف شي نهار عطلة شي نهار أحد؟ هل عم تقدروا ترتاحوا فعلا، أو عم بيكون كمان نهار العطلة للشغل بالبيت؟ يلا خبروني كيف عم تقدروا توازنوا بهالأزمات يلي عم نعيشها بين لقمة العيش وبين راحة البال وكمان الراحة الجسدية، لأن أوقات يمكن تجربة شخص واحد ممكن هيك تعطينا فكرة بتفيدنا كلنا سوا. أنا مبارح حاملينا لوحدة، وصلت على البيت الساعة 8:30 عشية، ظاهر من البيت الساعة 5 الصبح. يلا أصواتكم نسمعها للوحدة 70-9-8-9-9-8-9.
1: صباح الخير شربيل، صباح الخير للمستمعين. يعني عن جد عن جد ما بعرف شو بدي أقول بهالحياة الصعبة، إنه على الساعة 5 تنخلص شغل قبل ما نروح على الشغل. يعني حياتنا كلها ركض بركض، يعني بس بقوة الله ومرشربل عطول هيك بضل عنا الاندفاع والقوة وبيزيد اندفاعنا بس نسمع أغاني.
0: جازية الله يقويكي ويقوي كل المستمعين وكل أم عم تسمعنا، بدها تروح تحضر عيلتها وترجع تروح على شغلها وترجع تجي وتحضر أكل وتنظف البيت وتزبط ركض بركض هالحياة.
2: شربول صوت صباحك يا حبيبي.
0: يا هلا
2: والله يا شربول، صارت الدنيا صعبة جدا جدا جدا. يعني أنا من الأشخاص اللي صرت عم بشتغل صراحة 19 ساعة 18 ساعة لا أقدر بس أخلي المينيموم إنه ولادي يعوزوا شيء، يعني عم نستنزف حياتنا وجسمنا وما طالع بيدنا غير هيك يعني. فالله يصبرنا ويعيننا صراحة.
0: الله يقويكم.
2: يلا حياة بدها تمرق أكيد. يسعد صباحك يا حبيبي.
0: تحية كبيرة لك يا فراس ويعطيك الصحة والقوة. ألي وين عندك حفلات هالويكند؟ تعال نعمل لك دعاية. يلا فيكم تعملوا له فولو لإلي أزة، بس بدكم تكتبوا دي جي اليدزي هيك على انستغرام، بتشوفوا وين عم بيدور وين عم يلعب موسيقى.
3: معك نادين.
0: يا هلا
3: يعني
0: نادين.
3: تنقول نهار الأحد ما منحس فيه إلا من وراء القداس، يعني مثله مثل غيره مش عم نطلع من البيت،
0: لازم يكون يوم راحة،
3: نوفر البنزين قد ما فينا
0: للأسف.
3: يعني صار البنزين نار عن جد، يعني حرمين الأولاد من التكسدر، حرمين حالنا من المشاوير، كتير كتير يعني البنزين غالي.
0: إن شاء الله هيك فترة وبتمرق، إن شاء الله ما تكون طويلة. بدي اعتذر من المستمعين يلي بعتين 3-4 فويسات ورا بعضهم، ما رح فينا مرقهم، اذا رحنا على اخر فويس بيقطع بيطلع مقطوش.
4: بونجور شربيل، سفر ولا يا شربيل ما في رياحة الا بالسفر.
0: يلا تعي سافري معنا. هلا ما في محلات اكيد مسافرين، نحن تنين تلاتة على دفعتين على ايطاليا، بس محضرين سفرتين للسنة اللي جاية رح نطلقهم قريبا بس ترجع من ايطاليا، سفرتين كتير مهمين. سفرة رح بتكون على فرنسا وبلجيكا وألمانيا مع بعضهم، وسفرة لوحدة على إيطاليا بس جولة بمناطق كمان جديدة يعني مش رايحين لها من قبل.
2: خير يا شربول، سعد صباحك.
0: صباح النور
2: يا رب. يا والله يا شربول الحياة صارت رخص، الشغل ومتطلبات الحياة والغلاء المعيشة وكله هيدا صار بيطلب انه نشتغل اكثر من 18 ساعة،
5: أنا واحد الناس اللي أنا مجوز جديد بيتوا 25 شهر بسد لي سنة وجيني ولد بعد شهر إن شاء الله. فأنا بمرحلة التأسيس لحياة جديدة يعني لهالولد والعائلة، فمجبور أشتغل أكتر من 18 ساعة. كمان أنا بنزل 6 الصبح برجع 11 بالليل عبيتي بشتغل تاكسي، وبنفس الوقت جمعة وسبت بعديهم بالسيارة 24 على 24 كرمال غطي كسرات عند الجمعة. الله يرزق جميع الناس ويرزقنا، وفي كتير عالم وضع أضرب من وضع بكتير. الله يعيننا بهالبلد.
0: يلا شو بدنا نقول لي، هيدا اللبناني هيك مكتوب لألو، كلنا سوا بنشتغل أكتر من شغلة. بدي أذكر كل المستمعين هالأحد، يلا قرب الأحد اليوم الجمعة بعد يومين، ضروري تحجزوا من اليوم بمطعم جلسة الخوابك فار دبيان.
6: بتلبك وبصير بحاكي حالي وأحلى مرب منك دبي مثل خيالي.
0: يعني سمعنا شهادات المستمعين، صاروا نهار الأحد حتى بيضربوا ألف حساب، يعملوا ألف حساب قبل ما يظهروا من بيتهم. بس صدقوني المشوار على مطعم جلسة الخوابك فار دبيان بيحرز. أول شيء كتير بيسيروكم من ناحية الأسعار، قاعدة حلوة هيك بتروقوا أعصابكم، جمعة حلوة مع العيلة ومع الأصحاب، وبمطرح كتير كتير حلو بقلب طبيعة كفر دبيان الرائعة. مطعم جلسة الخواب كفر دبيان أجواء رائعة ومع أطيب المأكولات اللبنانية، مشاوي وكاس عرق بلدي، حتى على الترويقة اللي عندهم رحلات وطالعين على فقرة وعلى عيون السمان فيكن تحجزوا قبل. كل يلي عندهم باصات بيستقبلوكن على أطيب ترويقة، أو حتى على الغداء بيقدروا يعملولكن فورمول لألكن، يعني بلايات خاصة لألكن حسب الكلفة اللي أنتوا بدكن إياها. مطعم جلسة خوابك فرد بيان، الطعم الأصلية والكرم اللبناني كله بتلاقوه عندهم. زورون هن موجودين بأول كفر دبيان الضيعة، وخلوا الطعمة وخلوا القعدة هن يحكوا عن هالمطعم الحلو كتير. هالأحد وكل أحد برنامج فني مع المطرب غازي نجم. إذا بكون تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي كفر دبيان 03-554-332، فإذا 03-554-332 يلا خلونا نشوفكم هالأحد على الغدا انتو والعيلة بمطعم جلسة الخوابك فرد بيان.

0: مش معقول سمير عم تقلي الشربول بكل منطقة علي ما عم نلاقي كافيه دو برازيل. حكيتهم صرت 100 مرة وما بعرف شو بدي لك سميرة. يعني أنا بعرف إنه بكل لبنان صار بركة في كتير ضغط في طلبات كتيرة.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباحكم إن شاء الله نهاركم حلو. بدي أقول لك أول شيء شرب إن شاء الله يكون مشروعك موفق تروح وترجع بالسلامة. تاني شغلة بدي صبح على عديلة إليه وقل له الله يبعث الخير يا حب قلبي وإن شاء الله لا لا الأحسن مثل ما الله بيريد يعني نتكل على الله. وبدي أقول إنه عن جد وصلنا لمطرح على كتر الضغط اللي عم نعيشه وعدم الاستقرار النفسي بالبلد يلي نحن فيه غير الاستقرار الأمني و و و صرنا حتى عم نفقد التركيز. يعني امبارح كنا عم نحكي انه بطلنا عم نقدر نركز كتير يعني دغري عم نضيع دغري عم ندوج. ف مثل ما الله بيريد الله يعود على الجميع ويرزق الجميع وهيك يرجع يوقف بلدنا عشره.
0: يلا الله يقويك
1: يا رب.
0: تحيه كبيره الله يقويك. قد ما في هموم وامور براسنا ما عم نركز. يلا بدنا نغير الموضوع بدنا نوعى اكثر. هلا صاروا تلاميذ المدارس معنا على السمع بدي احييهم كلهم سوا اللي عم يسمعونا مع اهلهم او بالاوتوكارت.
2: لو قريب مني بحبك لو بعيد عني.
0: بدي ارجع اذكركم انه نحن اليوم بصارت ستة بس اخر حلقه رح بتكون التنين. فإذا بعد عنا حلقة التنين ومنغيب عنكم لنرجع نلاقيكم الصباح الخميس على الساعة 6 ب22 الشهر بس من قلب بيروت بتكملوا بتسمعوا ميراي كل يوم من 7:30 والعشرة. تعرفوا أنه هيك حكينا على العجقة وقديش اللبناني بيركض وبده يشتغل 100 شغلة وما عم يفضى لعائلته. بعرف انه مش بايدنا نقدر نوقف هالركض وهالهموم يلي مثل ما بقولوا باللبناني ركبتنا بس يمكن الظروف فعلا هي اقوى منا بهالمرحله. بس خلونا ما نوصل لمرحله نكتشف فيها انه ركضنا سنين وسنين كرمال نامن حياه حلوه لعائلتنا وبالاخر ما كان عندنا وقت نعيش هالحياه الحلوه مع عائلتنا. صدقوني لأنه بالنهاية مش بس المهم شو أمننا لأولادنا ولعائلتنا كمان مهم قديش كنا حدهم قديش قدرنا نسمع لهم لأولادنا وقديش عشنا معهم. فهون ذكى اللبناني يقدر يتأقلم مع هالركض ومع هالعجقة مع عائلته لأنه الأولاد شيء كتير أساسي بحياتنا. يعني الشغل بروح بس أولادنا بدهم يضلوا بدنا نعطيهم من وقتنا ما فينا كل وقتنا للشغل وأولادنا تركينهم هون وهونيك.

0: يسعد صباحك يا جاسي.
1: بونجور شربيل.
0: بونجور.
1: يسعد صباحك انت ومالينا وإلي. معك عبدو من المنصورية وبسلم عليكم مارفن.
0: يا هلا فيك يا عبدو بي مارفن. إلي يونس يلا كنت بقول لك عمول صبحية بعت لي صورة مؤسسة الأزة للمعدات هدي وين على ما بعرف أي فرع يمكن على جالوري الاتحاد غريبة لو مأخر شوي بقول لك بروق عمول صبحية عادي يسعد صباحك كلنا سوا نشتغل كذا شغلة تعال حبيبي
2: طمني بونجور شربيل نحن بنقول لعمته ريان الله يخلصها بالسلامة وإن شاء الله تكون العذراء معها وخليها تجي بالسلامة وتطلع حلوة مثلها ونحن ناطرينك تجي تجي تنام عنا وتسهر عنا نحن بنحبك كتير عمتو ريبكا شربيل الحداد
0: يلا لعمتو فيكم ليس فرح كمان يسعد صباحك أصواتكم عم نسمعها للوحدة وسبعين تسعة تمانة تسعة تسعة تمانة تسعة
3: هاي شربي أنا زين رايحين هالسكول ما خي وسكين أنا رايح هالسكول
0: ليكي برافو
3: وفي على جريد فول أنا على كي جي تو
0: يا الله ما أهضمكم

بدي ارجع اذكر كل الاهالي اللي عم يسمعونا وكمان تلاميذ المدارس، تحيه كثير كبيره لكم. ما تنسوا اذا بتلبسوا لونات ميديكال، اشقر اوبتيك عم بيقدم الكادر هلا، عمل عرض خلال فتره الاعلان على اغاني، لحقوا حالكم لانه اعلانه رح يخلص. اذا بتشتروا من عندهم لونات ميديكال بتدفعوا بس حق الازازه، الكادر ببلاش. اشقر اوبتيك موجودين بسنتر بريزيدانس بزوق مكيل، ورقمهم اذا بدكم 76 660 330، 76 660 330. بدي ارجع اذكر كل المستمعين انه اليوم 9 تشرين الاول ذكرى تقديس مار شربل 1977.

كان وقتها رئيس جمهورية لبنان، رئيس كمان الله يرحمه الياس سركيس، كان رئيس الحكومة وقتها سليم الحص، رئيس مجلس النواب كان كامل الأسعد، كلهم صاروا بدين الحق. رئيس الياس سركيس ما راح على الفاتيكان وما سافر، سافر رئيس سابق شارل حلو، مثل رئيس الجمهورية، وكمان سافر إلى الفاتيكان الله يرحمه الشيخ بيير الجميل، وكان في وفود رسمية لبنانية، وفود كنسية، كان وقت البطريرك الماروني مار أنطونيوس بطرس خريش كان حاضر بالفاتيكان بمراسم التقديس. لفت انه لبنان كان بهيديك الفتره كان عم يعيش الحرب يلي سموها للاسف الاهليه، يعني الناس ما كانت عم تحتفل بوقت هدوء واستقرار وامان، بوقت كان في خوف وكان البلد مقسوم وكان في وجع قد ما بتكون قولوا اكثر من هلا. ومع هيدا كله اجتمعوا اللبنانيين من مناطق مختلفه حول هالحدث، حدث واحد، وتابعوا القداس من بيوتهم، وألاف ألاف المؤمنين توجهوا إلى عناية لحتى يشاركوا بها الاحتفال من قدام ضريح مار شربل بدير مرمرون بعناية. تذكر على غامة صوتك وتسمع يا شربل. بوقت التقديس البابا بولس السادس وجه تحية للبنان بالعزة، وتمنى بشفاعة مار شربل أنه هالبلد يتجاوز كل الصعوبات ويتجاوز الحرب وتلتئم الجراح ويرجع يمشي بطريق السلام. يمكن بهالنهار بعد 49 سنة، يعني شوفوا للأسف من 49 سنة البابا تمنى بشفاعة مار شربل السلام لهالبلد وتوقف الحروب، وبهالمناسبة اليوم بعد 49 سنة كمان منطلب من مار شربل يلي عاش حياته بلبنان بعناية بالصمت وبالصلاة، بعيد كتير كان عن ضجة الناس وضجة العالم، يلي صار اسمه بيجمع المؤمنين من لبنان، بيجمع مؤمنين من لبنان من مختلف أنحاء العالم. نطلب منه كمان أنه يصلي لهالبلد. بعدنا من 49 سنة لليوم نفس المشاكل نفس الظروف، ويمكن كل ما قلنا لورا، فبنطلب منك يا مار شربل انه تشيلنا من جهنم يلي وصلونا لها.

0: سألتكم سؤال يعني بعد 49 سنة شو فينا نتعلم من مار شربل اليوم؟ خبروني شو هيك شو بعلمنا مار شربل ببلد بعده بحاجة للسلام، ببلد بعده بحاجة للمحبة، بعدنا بحاجة لناس بتعرف تختلف مع بعض بس من دون ما تتخلى عن إنسانيتها. يعني هذا اللي بيميزنا بلبنان، هالاختلاف، بس ما نختلف ونتخانق مع بعضنا. رح نتوقف مع بريك سريع ومن بعده بنرجع منتابع نحن وياكم. بعد عنا نص ساعة لحتى ترجع تلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.
1: إنها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989

0: بكل مرة برجع هيك بدي صبحكم بالخير ورحب بكل المستمعين. بقول يا عمي قلنا ساعة ساعة وثلاثة دقايق على الهواء بتردد، بس بتفاجأ انه في مستمعين هلأ وعيوا وهلأ بلشوا يسمعونا.
1: العالم
0: بس ما عم تقلي شربول، بدنا سفينة نوح تقيمنا
1: تحت اي ظرف. انا معك انا بالحب ما في لعب، مش انا البنسحب.
0: واو كثير حلو، حدا عمل شربول مر شربل بيعلمنا انه المجد لله. مار شربل يحميكم، مش معقول مار شربل، القصة كتير كبيرة، قصة كتير كبيرة، وهيدي نعمة كتير كبيرة وعظيمة للبنان. إن شاء الله نكون عم نعرف قيمتها.
1: غصب عنهم غصب، أنا معي أنا، نحنا تركنا.
0: يلا محمسين نسمع أصواتكم على 71-989-989 بس على هيدا الرقم.
2: صباح الخير يا أهل الخير والفرح والسلام الدائم بحياتنا. أنا يا شربي تعلمت من الصبر، السلام، الفرح، وإنه شو ما واجهت إنه إيد يسوع دايما مرافقتنا وين ما كنا وين ما رحنا، والدليل إنه أنتوا بحياتنا كل يوم الصبح. بحبكم لا تخلص الدنيا بالتحدات، والله يكتر القديسين من لبنان.
0: ولك يا عمي تحية لك يا ريتا. قدام هالمستمعين شو بدي رد لي؟ بسكت. يلا بدي أذكركم إذا كنت تكونوا عم تسهروا سهرة غير شكل فيكم هالجمعة والسبت، إذا بكون تتعرفوا على إلي، إلي أزي زميلنا المخرج دي جي اليدزي، بيكون كل جمعة وسبت، عفوا وقع الفنجان، فنجان الكافيه دو برازيل، كل جمعة وسبت بيكون بالمايسترو. وين المايسترو؟ بوسط بيروت تقريبا، زيتونة باي. فإذا الليلة وبكرة إلي بيكون عم يلعب موسيقى بالمايسترو. شربل خالد ينعاد عليك، ما شربل يحميك. ماري، الاسم ماري، ماري حايك بعتت لي صورة بتوقف القلب. 1 2 3 4 5 6 روشن اخدي معها. 4 على حامض، والله برافو، عم يسمعوا مني المستمعين لانه انا كتير بحب الحامض. وهداك شو على فانيل دخلك الازرق. يلا ما تنسوا اليوم مطانوس تريدينج رح بيكونوا بمدرسة البزنسون بالكفور وبمدرسة الروزير الوردية بجبال. شربول صباح النور، كتر خيره لمار شربل، شيلني دايما من اشياء كتيرة وخلاني المس الايمان لك. احميك يا زينة مدام بسمة، مرسي مرسي لك، واكيد كل شيء تمام. نهاركم مبارك. شربول سابة بركات، مختار بعكفرة تحية لك، عم بيقول لي مار شربل يحميكم. وانت يا شربل قريب من مار شربل، وهو يعطيك احلى نعمة ونحن منفتخر فيك، والله يعطيك على قد نيتك. مرسي مختار، انتو اكبر نعمة انه مار شربل طلع من عندكم.

0: يا صديقنا حدا عم بيبعت لي شي بيان عن بلدية العطشانة. مش بلدية العطشانة, هيدا موضوع خدمة جمع النفايات. هيدا صار بكل المناطق والدولة عم تطلب من البلديات, لأنه ما بعرف شو بده يصير بعد نهاية السنة. يعني لحديت هلا ما خبرونا إذا رح يجددوا العقد مع الشركات يلي بتجمع وبتلم النفايات من مناطقنا ومن ضياعنا ومن شوارعنا. لحديت هلا مش عارفين, مشان هيك تركوا البلديات تتحضر. يا صديقنا
1: صباح الخير شلبل, بعت لك بيان طلعته بلدية العطشانة بتجبر العالم يشتركوا باللم الزبالة بالمنطقة, واللي ما بده يشترك بآخر السنة بيطلع له $84, اللي هي نفس الشيء يعني غصبا عنك بدك تشترك بلم الزبالة, مع انه في ناس مش قادرة تدفع $84.
0: يعني حبيب الله شو بدي لك,
1: هي $7 بالشهر.
0: شو بدي لك, غيرت لنا موضوعنا, بس رح علق على الموضوع. طيب كيف بدنا نشيل البلديات النفايات اذا ما نحن كنا عم نشارك وعم نساهم؟ بعرف لانه نحن عنا هموم وتراكمات ومشاكل وازمات, بعرف حقكم. يعني $84 بالسنه, بلديه الفنار عم تطلب بالشهر $8 بفتكر من الناس, وكل البلديات صارت عم تحط رسم.
2: بونجور, انا بكره رايحه انا وسلانا السرطة بعيتي على بيكنيك مع مامي وبابي.
0: واو واو واو,
2: وكتير بحبك. بونجور, انا رامي.
0: رامي خبرينا وين عاملين بيكنيك, بركي منلاقيكم. اشتقنا نعمل بيكنيك عند ابو مارون بفقرة. تذكروا هديك البيكنيك يلي كان لازم تدخل الي, انت ما كنت معنا. عملنا بيكنيك عند أبو مارون, كنا شي 2800 شخص, أكبر بيكنيك لازم تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فتح لنا أبو مارون بفقرة, استحدث جلال جديدة وفرش وجاب طاولات وكراسي. بتتذكروا هالبيكنيك اللي عملناها اللي تحولت مش السنة الماضية بحزيران لقبل 2024, يلي تحولت من بيكنيك لمهرجان, صارت شركات تيجي تركب, مثل صار معنا شركات سبونسر لحتى يضيفوا الناس من الويسكي. كانت معنا شركة ريفل, كان معنا شركة انرجي درينك, كان معنا البوم بوم, كان معنا مطانوس تريدينج, ضيف كل الناس ووزع كل الناس. تتذكروا هداك النهار؟ يا حبيبي يا حبيبي. وتشوفوا المشاوي, كان معنا الفنان ميشيل خوري عم بغني وفرقة موسيقية. مين كان معنا, مين كان معنا بالبيكنيك؟
2: بونجور شربت.
0: بونجور.
2: البيكنيك بترافاي مامي وديدي بالبقاع. انا سلانا.
0: سلانا نيالك تبقى بعتيلنا صور ايه, وخبرينا التنين كيف كانت البيكنيك.
3: هاي شربل, انا اسمي لارا رايحة الاكل.
0: يلا رح كمل اسمع اصواتكم تلاميذ المدارس, بس بدي اذكركم اذا عم تحسوا حالكم مقصرين شوي بالمدرسة ضروري تقولوا للماما والبابا هلا الله يساعدهم يسجلوكم بسانتر لي سافوار بطبرجة. إذا كنتوا قريبين بالسكن على منطقة طبرجة, سانتر لي سافوار كتير مهم, بيستقبلكم بعد المدرسة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر, بيضلوا فاتحين لـ8. انتوا بتنقوا الوقت اللي بدكن اياه, غير انه بيعلموكن على كل شي دوفوار, بيساعدوكن. انتوا بتعملوه لوحدكم بس هن بيساعدوكن, كمان بيراجعولكن كل شي اخدتوه خلال النهار بالمدرسة, بحضروكم للامتحانات, مش بس الرسمية يعني الامتحانات بالمدرسة لحتى تنجحوا. وكمان كل التلاميذ يلي عندهم تقديم رسمي ضروري تتسجلوا من هلا بسانتر لي سافوار بطبرجة, لأنه النجاح مضمون 100% إذا كنتم مسجلين بسانتر لي سافوار بطبرجة. لأنه عندهم أساتذة ومعلمات كتير, عندهم خبرة طويلة بالتدريس وكمان بإعداد الامتحانات الرسمية, وهيك بتضمنوا نجاحكم. رقم سانتر لي سافوار بطبرجة 81-119-228. فإذا 81-119-228 هذا رقم لي سافوار بطبرجة. يلا بسمع عم تقلي شربول, كتير اشتقنا لمالينا. يلا مالينا عم تسمعكم, شو بتقلي لها يا بسمع؟ بعتي لها فويس طوني متى. مرسي ما شربل, يحميك انت كمان. هيدا الرقم ينتهي بمية. وين هيدي الصورة اللي بعت ليها؟ شو هيدا؟ هيدي بلبنان؟ قاعد عم يشرب سيجار وكافي دو برازيل وغازون قدامه. ناريمان يا ناريمان، التوقيت بقى مثل ما هو، يعني الشتوية توقيت الشتوي رح نرجع ساعة لورا بليل 24-25 هالشهر. قلي واو واو كان كتير حلو البيكنيك.
4: هاي خرب كيفك منيح، انا اسمي جو، انا واختي رايحين على مدرسة ساجاز برازيليا وعلقنا بعجقة كتير مسكر السير.
0: ايه ان شاء الله توصلوا على الوقت، بس يلا هيك منيح تسمعونا اكتر. تربول نحن كنا معكم ببيكنيك ابو مارون بفقرة دانيال مكرزل، تحية كبيرة لك دانيال.
5: أنا رايحة سكول أنطونية.
0: أختي معك أوزمو أو روشن؟ ما رح يجوا أوزمو، ما رح يجوا لعندكم؟
6: هاي شربل، أنا جون واليوم رايحين على المدرسة.
0: برافو يا جو يا بطل. بطل عبدالله كوراني قال لي شربول ونسيت تقول إنه كان معنا بالبيكنيك عازف ساكسوفون. إلي عقيقة، تحية لك إلي عقيقة العازف الرائع ابنك فردبيان.
7: صباحا اشتقنا لك، مش معودين ما نسمع صوتك، يعني البركة بإيدي مش مقصر، بس برضو منحب نسمع صوتك
0: قدة وحدود.
7: إن شاء الله يكون أمورك تمام واشتقنا لك.
0: يلا إن شاء الله قريبا أنا ومسافر بترجع ملينا هيك بترفقكم على الهواء مع ميري، بيكون برنامج نساء، جلسة نسائية. حاسس
8: بيه يا قلبه يا حلبه. بونجور شربل، أنا دلال سفير، رايح نحن رايحين على المدرسة ومنحبك أنت ميراي
0: وعمو إلي ومالينا كمان أكيد بتحبون وأنا بحبكم.
9: بوشو شربل كيفك منيح، نحن رايحين على المدرسة
0: واسمنا كاليستا. ربيكا لك يا عمي، شو هيدا؟ قدام هضومين انتو؟ ربيكا صغيب، وينك يا ربيكا؟ ما عم نسمعك. لوكاس حبشي بدي لك بونجور لوكاس.
10: هذا بالميزون عدد يوح اكل.
0: يا الله ما اهضمكم. ايه بينبسطوا التلاميذ هيك انه حكيوا على الاذاعه واصحابهم سمعوا صوتهم هن رايحين على المدرسه؟ خبروني انتوا اللي بتحكون على الاذاعه، بس توصلوا على الايكول بيقولوا لكم اصحابكم سمعناكم على اغاني.
11: بونجور شربي، اليوم جاي لعنا المونسنيور ورحنا عليه بالعجقه.
0: يا الله، هلا المونسنيور بده يصلي لوحده؟ يلا ان شاء الله توصل يا جاد على المدرسه.
12: مع أخوات AIS بكوانا.
0: شو اسمك؟ أنا ماريا. شو حلو اسمك يا أنا ماريا. عبود وستيلا عم يسمعونا وين؟ بألمانيا. تحية كبيرة لكم. يلا الصيفية اللي جاي عم لي رحلة على باريس وبلجيكا وألمانيا، إن شاء الله متعرف عليكم. رحلكم شو اسمها؟ اسمع مستمع بتحكينا من ألمانيا التونسية هلا عبدالله هلا سامي مهنا بيبعتنا.
13: سكتني؟
0: ايه تذكرتك اكيد.
13: انا رايحة سنكر على النجم.
0: واو حلوة كتير سنكر على النجم.
14: منيح، نحن كتير منحبك، نحن شرب
0: الإلهية وياسمين. تحية كتير كبيرة لألكن. بعرف أنه ما بتنزعجوا من كترة الفويسات، بس لأنه بدنا مرة قد ما فينا قبل ما أحلى ما يزعلوا منا تلاميذ المدارس وقبل ما يوصلوا. ما ماريا وعم تسمعنا بالأوتوكار ومع أحلى شوفر. طب ما عرفنا بأي أوتوكار شو اسمه الشوفر. خبرني مين مزعلو
15: يا عيون مليان. أي شربت دي أبو حيدر تريو.
0: أبو حيدر تريو تحية كبيرة لألكم. واو شو مهضومة انت حلوة مثل صوتك حبيبي بالبنت العريق. اهضم شي اللي بيكونوا بالسيارة اكثر من تلميذ وبيسجلوا لنا صوت واحد احسن ما يبعتوا كذا صوت. هي عملنا ابيل لريبيكا صغير بعتت لي فويس وقف الموسيقى لحتى نسمعها لريبيكا. ريبيكا كان الانيفرسير تبعوها للبيرزي من الجمعة الماضية صار عمرها 4 سنين.
16: عشان بقول كيفك هالقد شقتلك وحبك كتير وحبها خنية.
0: ولك أنا بحبك كتير كتير يا ريبيكا واشتقتلك وملينا اشتقتلك كمان. ريبيكا أما بدي وجهة تحية لارا أما بتكون بنت أختي. تربول تحية لك من الكشاف المريم. تحية لكم رامي ولكل الكشاف. أحلام كاتيا لك يا أحلام بدي أعتذر منك. أحلام وينك بعتي لنا فويس كله جوابنا. أحلام من ألمانيا.
17: أنا اسمي كريستي وغيرت مدرسة وصرت مثلا بكوار لأنه شحطونا. أقول لأماتي ولفزاني كأنه اشتقتلن لأنه هن بعدوا سنين.
0: يا الله مهضومة ليه شحطوكن. يلا مين بده يحجز لبكرة السبت أحلى سهرة وأقوى سهرة بمطعم قلعة أم رامي بعين سعادة؟ خبروني مين.
18: هاي شربل كيفك منيح؟ اليوم عيد أختي اسمها لانا وبدي أقول لها هابي بيرثدي. باي.
0: أنا كمان بدي أقول لها هابي بيرثدي للانا. يلا إذا بدكم تحجزوا سهرة غير شكل بكرة السبت مع المطرب فادي الجميل بمطعم قلعة أم رامي بعين سعادة أحلى سهرة.
18: انه
0: غلى القصة ومامي
18: ما قدرت تدفع.
0: يا الله لا. مش حرام ولادنا يعرفوا بهالاخبار. وكمان الاحد بمطعم قلعة ام رامي هالاحد على الغداء. هيدا تاني احد رجع بالشتوية كلها رح يكون معكم كل احد جلسة عود غير شكل مع المطرب جوزيف عيسى والاستاذ بعزف العود. إذا بتكون تحجزوا بمطعم قلعة أم رامي عيني سعادة لقمة غير شكل لقمة أم 71-170-110. فإذا 71-170-110 إلي رح نسمع آخر فويس ونتوقف مع آخر بريك.
19: شربل لأنه زادوا $2,000 بنص السنة وأمنا دعوة على المدرسة والمدرسة ما تقبلت الموضوع فقال مش عاجبتنا المدرسة بس هو عجبتنا المدرسة بس القصط ما كان عجبنا فحضرت لنا إفادات مدرسية ونجبرنا ننقل على غير مدرسة.
0: يعني شو بدي لك الله يعينكم والله يكون معكم وقصتك مثل قصة كتار من الأمات والبيات نفس الشيء.
20: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: حليب. بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

صارت ساعة 7:30 إلى 5. بعد 5 دقايق بتلاقيكم مراي على الهواء مع من قلب بيروت. بدي ارجع جدد الصبحية, جدد وقول صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا. قلنا لكم بريك سريع, بعتذر طلع بريك كتير طويل 5 دقايق.

0: اكيد بدي اذكر المستمعين انه على السبعة تماما فتح فلافل ابو اندريه بكل فروعته، فناطرينكم بيبقوا لنص الليل فيكم تتغدوا عندهم حتى عصرونية بعد الظهر. بس اطيب ترويقه لكل اللي بده يطلب ديليفري على الشغل، فيكم تطلبوا اعملوا داونلود للابلكيشن الخاصه بفلافل ابو اندريه او من خلال كمان الويب سايت الخاص فيهم. معنا كتير وقت وبدي وجه تحية لكل أهالي يعني، وعم تقولوا لأنه بليز بدي يسمع أصواتهم قبل ما يوصلوا على المدارس، بس ما عنا كتير وقت، رح نمر قد ما بنقدر.
1: بونجور شيربي، أنا رايحة اليوم على المدرسة. أوكي
0: برافو.
1: أنا اسمي بيرتا، هلأ رايحة على الإقفال.
0: برافو، أنا أكون معك، بس بدنا نتعلم تاني مرة التنين، بدنا نسمع صوتك بفويس واحد ما يكونوا مقطشين بليز.
2: شربل كيفك منيح؟ أنا التنين عندي صورتي على كفر دبيان حدكن.
0: واو، امرأة على مطعم جلسة قوي بكفر دبيان، قديرون ياخدوك لعلي.
3: بونجور شربل كيفك؟ أنا عندي ابني أول سنة مدرسة، فوتت شوي زخطور بكفي 3 سنين بعيد الميلاد، بس ما عجبته الفكرة كمان، راح جمعة وهلأ كتير عم بيعصبني تيروح. وشوف إخواته شو زعلانين إنه هو ما عم بينزل، وهن عم بينزلوا بس هن مجبورين لأنه عندهم درس.
0: يا الله، ولازم أول فترة يمكن تبقى معه لحتى يتعود وبيكون عندك شغل. تعرفوا من أول ما بلشنا كتار عم يسألوني شو صار بموضوع التوقيت، لأنه ضاعوا الناس وهن ضيعونا. وسائل الإعلام اللي بعتت امبارح نوتيفيكيشن أنه رح نبقى على التوقيت الصيفي هيك أخذوا قرار، دايما بيستبقوا ومراسلين بيصيروا يدعوا أنه هن بيعرفوا أكتر من الوزراء اللي مجتمعين، فضيعوا الناس بموضوع التوقيت. فإذن إذا بدكم بالخلاصة، لبنان رح يرجع للتوقيت الشتوي، يعني شفتوا حتى إلي مجدلين بعد من شوي لا شربل مش مزبوط، وأخذوا قرار أنه التوقيت الصيفي رح بيضل. أبدا مش مزبوط هذا الحكي، لبنان رح يرجع للتوقيت الشتوي ليل السبت 24 هالشهر، فجر الأحد 25 يعني. يعني رح نرجع نأخر الساعة ساعة واحدة. الفنان ميشيل خوري، ام هادي كمان يسعد صباحك، كل يلي ما عندنا كتير وقت بقى نسمعون. لازم نسمع احلام لانه عملنا لها ابيل على الهواء.
4: صباح الخير، صباح النور،
0: يعيشك.
4: انا كل يوم نسمع فيك شربل، كل يوم وانت تلبش نبعث لك بوز، اكيد نبعث لك يا شربل يا غالي، تعرف انت غالي عليا برشا. يلا بونجوني ليك والناس اللي تسمع فيك كل ليكا.
0: وليك احلام يعيشك وربنا يفضلك وينعم بنزين امك. يلا وصلنا لنهاية لقائنا، إذا اليوم هيك محتارين شو بدكم تتغدوا ما تفكروا مرتين، كبة زمان أحلى مطعم موجود هلأ بفرعه الجديد بدبي، قربوا المسافات يعني، عنده فرع كتير قديم بالسوديكو وهلأ صار عندهم بدبي، حتى بيعملوا ديليفري كل أنواع الساندويشات. يا ويلي تطلب كبة صغر طويل، تصور أنت بالشغل عم تتغدى بالمكتب كبة صغر طوية وهالشحم عم بيشطشط، يا ويلي. إذا بدكم تطلبوا من عند كبة زمان أو بدكم تحجزوا عندهم لهالأحد السبت الليلة اليوم على الغداء بأي وقت بدكم إياه، 79-043-573. فإذا 79-043-573 هيدا رقم فرع دبي.

هون بنكون وصلنا لآخر حلقة للصبحية لهالأسبوع، عفوا من صارت ستة لأنه خلص الأسبوع. يلا بدنا نحضر لأحلى ويكند. إن شاء الله نكون قدرنا هيك نكون رفقة حلوة لكم بهالوقت اللي كتير بكير، ونكون خففنا عنكم شوي من عجقة النهار قبل ما تسبقنا. مني أنا ومن المخرج إلي أزي بدنا نتمنى لكم يوم جمعة مباركة، وبدي لكم من هلأ بون ويكند للجميع. إن شاء الله يكون ويكند في راحة، وأهم شيء جمعة حلوة مع العيلة. أنا برجع بلاقيكم على رد بصارت ستة آخر حلقة تنين قبل ما نسافر، أما مع ميراي بمن قلب بيروت بعد شوي على الساعة 8. من هلأ لوقتها ضلوا بخير، باي باي، ميرسي إليه.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طبت الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

بونجور للكل، أهلا وسهلا فيكم. اليوم الجمعة 9 تشرين الأول 2026. Enfin وصل الجمعة ودخلكم، شو بده يصير يعني؟ مثله مثل كل هالأيام. هاي إلي عشربل، رفقوكم شربل وإلي من بكير كتير، اسم الله عليكم، نمتوا شي بهالليل؟ والله أنا وعيت اليوم 4. شوفي شوفي. يلا رح نمضي هيك 2.5 ساعة حلوين، إن شاء الله يكونوا حلوين ومهضومين وخفيف لألكن. قلعنا

أكيد من قلب بيروت. صباح الخير يا أحلى ناس، صباح الخير للناس اللي فتحت عيونها ما بعرف أي ساعة، بس في ناس بعد عم تتفاوض مع الألارم، بوعة ما بوعة، بسكره ما بسكره.

صباح الخير للي رايق ولا يلي مش رايق ولا يلي عامل حاله رايق كرمال ما يشرح شو به او شو فيه.

يلا احنا هون من قلب بيروت معكم، مش جايين نعطيكم دروس بالحياة، لأنه الحياة كل يوم عم تعطينا دروس خصوصية. يعني أكيد نحن جايين نروق شوي، نغني شوي، نحكي باللي بهمنا ونضحك على اللي بعد فينا نضحك عليه.

حلولة صوت الراديو بالسيارة بالبيت وين ما انتو، خلوا الغنية تفوت على السيارة على البيت على المحل وعلى قلبكم كمان.

هلا مستمعات اكثر شيء اكيد المستمعين كمان انه في اشياء صغيره بحياتنا بس بتعمل فرق كبير، لانه كل يوم بنركض خصوصي الست والصبيه ورا الشغل ورا البيت المسؤوليات وبتفكري بكل اللي حواليك. بس خبريني امتى اخر مره فكرتي بحالك انت؟ بشرتك بتستاهل منك شوية اهتمام، شوية دلال وشوية حب. غليموري أكيد مع غليموري خلي لحظات العناية بحالك جزء من نهارك.

0: شيء كتير حلو، منتجات أساسية بتساعدكم تعتنوا ببشرتكم، من الفيس ووش لتنظيف البشرة، سيروم للترطيب، كريم اي كونتور اس بي اف 50 للحماية من الشمس، يعني سكين كير بسيطة بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع. غليموري براند إيطالي للعناية بالبشرة، مصنعة بإيطاليا بجودة عالية، استعمالها كتير سهل. فكرة من غليموري إنه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة أو بدها عشرات المنتجات، لا، مجموعة بسيطة بس بتعمل فرق. بتجنن، فيكن تتأكدوا بنفسكن إذا فتوا على إنستا، حطوا غليموري أندرسكور كوزمتكس وشوفوا كل البرودكت. أما الواتساب فيكن أكيد تتواصلوا أنتوا إياهن على 71-0-80-74، ويب سايت غليموري كوزمتكس دوت كوم.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
1: توقعات الفلك والأبراج.
2: نبدأ أبراجنا مع برج الحمل. يا حمل، هالويكند بدك تتحرك وتغير جو، مش كل شيء بده يصير على توقيتك. كلمة حلوة ممكن تقرب المسافات، أما بالشغل والمصاري انتبه من قرار سريع أو مصروف على شيء منه ضروري. برج الثور، بدك راح دويل. أقل شيء ممكن تتحمله هو حدا يغير لك الخطة بآخر لحظة. الصراحة بتريحك أكتر من التخمين، خفف لي هالمصاريف. جوزاء، تليفونك ممكن يكون أنشط منك هالويك أند، أخبار اتصالات وناس بدها تحكي معك كلهم بنفس الوقت. برج السرطان، هالويك أند بدك تحس إنك بين ناس بتفهمك من دون ما تضطر تشرح كل شيء. بالعاطفة ما تخلي الزعل القديم يسرق منك لحظة حلوة جديدة. برج العذراء، إذا بتقدر إنه تعمل جدول زمني لكل دقيقة بتكون عملت إنجاز. عندك ميل اليوم ترتب كل شيء حتى أمور غيرك. برج الميزان، الشمس بموسم برجك والويك أند فرصة تهتم بحالك وبالعلاقات اللي بتعني لك. عاطفياً الحوار الهادي أحسن من المجاملة اللي بتخبي وراها الزعل. برج العقرب، بدك تعرف كل التفاصيل يا عمي، مش كل سؤال له جواب فوري. أكيد بدك تترك مساحة شوي للراحة وللخصوصية هالويك أند. برج القوس، أكيد بدك تخطط لرحلة أو نشاط جديد. بدك تخفف شوي المزح إذا الطرف تاني عم يحكي بجدية. حط ميزانية للطلعة قبل ما ترجع على البيت وتكتشف إنك صرفت حق عطلة الشهر كله. برج الجدي، يعني عقلك عطول عم يشتغل حتى بالفرصة وبالمسؤوليات، بس مش مطلوب منك تحمل العالم كله على كتفك. رتب أولوياتك وخلي وقت للناس اللي بتحبك. برج الدلو، بدك شيء مختلف، ناس مختلفة، حديث ما عم يتكرر كل يوم. طيب جرب نشاط جديد، ارجع لهواية كنت تركها واعطيه الطرف التاني وضوح أكتر. برج الحوت، حساسيتك بتخليك تلتقط مزاج اللي حواليك، بس مش لازم تشيل هم كل الناس. هالويك أند خصص وقت لإلك، للموسيقى، للبحر، لقعدة بتريح لك بالك.

وليد اليوم من برج الميزان، ناس عندها حضور، بتحب الأناقة والذوق الحلو وبتعرف كيف تكسب محبة الناس. اجتماعيين دبلوماسيين بيحبوا العدل والتوازن، بس مشكلتهم أنهم أوقات بيفكروا كتير قبل ما ياخدوا أي قرار. بيحبوا السلام طبعا لكل اللي عيد ميلادهم اليوم من قلب بيروت، من قلهم ينعاد عليكم بالصحة والفرح وراحة البال.

0: ويلي يا ويلي على المستمعين، قال نسيت اليوم برج الأسد. يا أسد أنا بنسيك، لكن المستمعين اللي برجهم الأسد يا ويلي يا ويلي شو عملت أنا اليوم. يلا رح قلكن، عندك رغبة تطلع وتشوف العالم وتعمل شيء مختلف، خليك منفتح على تعارف أو لقاء حلو. عاطفيا مش ضروري تكون انت دايما صاحب الكلمة الأخيرة، خلي الطرف التاني يربح جولة.
1: كل ما غابت شمس
0: ما توخزونا.

0: بالأغاني مثل بالمدرسة بالاستظهار تقلي الماما حافظة إلا كيف لكن أكيد كلها بعرفها إلا أول جملة تقلي خلاص روح هيك بالغنية أنا حافظة أول جملة مستمعينا كتار منكم حاطين ولادهم بكريستال تعرفوا أنا تفاجأت هيدي جاردوري بزوق مصباح بس كتار من المستمعات اتصلوا فيي وبعتولي فويسات وقالولي إنه جاردوري كريستال بتاخد العقل يعني قدي مبسوطة أنا إنه عم بعرفكن على جاردوري بالقليلة أمينة يعني بتودوا ولادكن وما بتعطلوا همهم خصوصي إذا كانوا صغار كتير بالعمر كريستال موجودة بوجه مدرسة سيدة الويزة دغري يعني عندهم خبرة 11 سنة بهالمجال كل يوم بيفتحوا من 7 الصبح ل6 المساء مع إمكانية اختيار الأهل ساعات الدوام اللي بتناسبهم من أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال تأمين بيئة آمنة ومريحة للأطفال هلأ في انفيرمير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال موجودة دايماً كمان أكيد فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال هيدا البرنامج اللي بيتبعه هو بيداغوجي مونتيسوري أكيد كل احتياجات الأطفال بيأمنوها خلال النهار بجاردوري كريستال من الترويقة للغدا حتى بيبعتولكن المنيو تتعرفوا كل الأسبوع شو عم بيصير بالجاردوري بكريستال عندهم برامج مهمة بيعتمدوا على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور طوروا له شخصيته مهاراته الفكرية والجسدية والاجتماعية ضمن بيئة آمنة
1: بدي حنان عطيني
0: أبي جاردوري كريستال بزوق مصباح ما تعطلوا أهم ولادكم خبرة اهتمام يومي بالولاد بكل تفصيل بيخص الطفل لتسجلوا أطفالكم رح أعطيكم رقمهم تصلوا فيهم وفيكم تزوروا الجاردوري وتشوفوا 79-312-760 ما تنسوا عندهم كمان أفتر سكول لكل الأهل يلي دوامهم بالعمل طويل أكيد كريستال موجودة بزوق مصباح بوجه مدرسة سيدة الويزي رقم 79-312-760

تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا. أكيد في ناس بعد ما وصلت على أشغالها، يمكن كمان في تلاميذ ما وصلوا على المدارس. لا ما بحس، لأنه أكيد وصلوا 8 إلا 6 دقائق.

بجنان ليوم الأحد، بس أكيد هلأ صرتوا تحسوا أنه الصبح في شوية سقعة برود، مش سقعة برود إذا بدكن، لأنه بتبقى الحرارة الصبح على الساحل 22، يعني سبحان الله بتقلب الشغلة والخريف حاضر، يلا عم نحضر حالنا للشتوية.

0: تقولونا انه هالشتويه رح تكون هيك شوي قاسي علينا. اكيد سمعتم امبارح ظاهره النينيو والحراره العالميه، هيدا امبارح ب 8 تشرين الاول في تقرير نوتشير عم بيقولوا انه في ارتفاع استثنائي بدرجات حراره مياه المحيط الهادي المرتبطة بظاهرة النينيو مع مخاوف من تأثيرات محتملة على التأس بمناطق مختلفة من العالم.
1: ترجع لي يا حبيبي.
0: طيب شو يعني هلا؟ يمكن بعض الناس يقولوا انه شو يعني، ما فهمنا شو يعني النينيو. ظاهرة مناخية مرتبطة بارتفاع حرارة أجزاء من المحيط الهادي. هيدا ليه بيحكوا عنه وشو بيأثر؟ بيأثر بأنماط التأس بمناطق مختلفة من العالم. هلأ المهم نعرف أنه منا نشر التأس، يعني مش أنه مثل ما بتشوفوا على التلفزيونات أو منخبركم أو مثل أنتوني توما المتخصص بالأحوال الجوية، لا، بتقلنا انه في عامل بيساعد العلماء يدرسوا احتمالات الحرارة والامطار والجفاف.
1: عيوني شافوا النظرة اللي بعيني.
0: يعني حتى التأس يا جماعة صار بده تحكي.

0: إذا بتكون تعرفوا أخبار البلد ما إلكن إلا تنطروا شي دقيقتين بس، لأنه شربل هلأ بيدخل علينا. استفيدوا من شربل لأنه التنين آخر حلقة لشربل قبل ما يتوجهوا هو والمستمعين بسفرة رائعة رايحين على روما على كاشيا، وأكيد رايحين على عدة مطارح، لكن لحظات قليلة وبيطل علينا شربل.
1: بعيني شي نجمة سرقها أنا لو في
0: شباب، أنا حطيت كريسبي كرواسان بالجرور الأوليني وسكرت عليه لأنه مبارح لقيته المفتاح وفرمتون للكريسبي كرواسان، فرمتون فرم أكلتون بالورقة.
1: يوصلك يا عيني،
0: يعني معكم حق قدو منهم طيبين، مش معقول. عم بقلكم أنه هالكريسبي كرواسان مغلفة أول شيء، ديلي فريش برودكت، بس الحلو أنه بيتم إنتاجهم بمصنع إيلي بالكامل بالكامل، يعني ما حدا بدق بالكرواسان. هيدا المصنع أوتوماتيكي بيشتغل بشكل تلقائي، وطبعا يعني أنتوا بتعرفوا أنه إذا ما حدا دق فيهم يعني قدي نضاف وقدي معايير السلامة الصحية موجودة فيهم. هلأ خليني أخبركم الأهم، أنه كرواسان كريسبي كرواسان في عندهم 9 نكهات، في بكريمة الفستق، ما بقدر إلكن شو طيبة، بطعمة الفريز، في الشوكولا قصة كبيرة من كريسبي كرواسان، كمان جبنة مع زيتون زعتر كتير طيبين، وعندهم دوناتس محشية بالشوكولا. سمعينا بدي أقول لك يعني أصحاب المحلات والتكيكين الصغيرة، إذا بعده منه موجود عندكم كريسبي كرواسان فيكم تتصلوا بالشركة ودغري دغري بتوصل البضاعة لعندكم وبشكل يومي. رح أعطيكم رقمهم 03-267-664. دو أمر على كل اللبنانيين ضايقين كريسبي كرواسان وبيحبوه كثير وكل يوم بيتروقوا منه، كل لقمة إلى طعمة وكل طعمة إلى حكاية. رح أرجع أعطيكم رقمهم 03-267-664.
2: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المتحدة.

0: avec Nostalgie.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
6: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: شربل معنا اكيد لنتابع معه اخر الاخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: كيفك؟
1: كتر خير الله. انت منيحه؟
0: شو الاخبار؟
1: اخبار بتجنن كثير منيحه. بتعرفي هيك طلع بالي انه مثل ما بتعرفي من فتره اخذنا مقصد انا وياك انه بس نشوف هيك القصص الايجابيه.
0: يوم الجمعه يعني.
1: لا من هلا للتنين. من هلا للتنين نرجع بعد بعد السفر.
0: منيحه
1: بيري. بس خليني بلش هيك اقول انه مثل اليوم من 49 سنه يعني ب 29 الاول اكتوبر 1977 تم اعلان قداسه مارشربل يلي شفعته هيك بقيت برفقتنا وان شاء الله يا رب تضل مرافقه كل المستمعين
0: يا رب
1: وكل اللبنانيين وكل العالم. قديش بهال 49 سنة مارشربل غير وجه لبنان. هالقديس العظيم يلي حمل اسم لبنان بشفاءات اللي بشفاءات يلي كانت عم بتصير وبعدها كل يوم كل يوم في شفاءات جديدة بشفاعته يلي حمل اسم لبنان لكل دول العالم وخرق الأديان والطوائف وإذا بدك يعني بوحدهم كلهم عنده. ما بعرف إذا كنت عم تسمعين الصبح يعني اليوم بصمع عن بيت المولى نازل من البقاع يعني بعت لي صورة مارشربل بسيارته وخبرني عن الشفاء صاير بشفاعة مارشربل بقلب عائلته. مارشربل بتطلع بتزوري مش بس بالتانى عشرين بحي الله وقت بتشوفي من كل الطوائف قديش منبسط بس شوف هيك ست محجبة بتبقى ساجدة وراكعة قدام ضريحه عم بتصلي من قلبها
0: مؤثر.
1: هودي المشاهد يلي بتشبه لبنان ما بتشوفيها إلا بعناية بس
0: مظبوط معك.
1: فمارشربل يحمي كل المستمعين وحلو كتير هيدا النهار.
0: يا رب يا رب الله يحمي الجميع.
1: بتعرف اليوم اليوم شو اليوم 9 أكتوبر من 10 سنين ميراي 10 سنين تتذكر يوم عيد ميلادي إن شاء الله.
0: لا
1: تعرفي ميراي لأنه بكرة السبت. تعرفي أنه مثل بكرة بيصير لنا 10 سنين سوا مع المستمعين مثل بكرة 10/10/2016
0: يا ولد.
1: نحن بكرة بنصير 10/10/10 سنين
0: ينعاد عليك
1: وعليك وعلى كل المستمعين. بتعرفي يا ريت إذا بعد البريك إذا بخبروكي مستمعين إذا في حدا له 10 سنين بيسمعك يعني من أول من أول ما بلشنا 10 سنين سوا. بكرة ذكرى 10 سنوات سوا ما قلنا ب 10 أكتوبر 2016. 10 سنين من الذكريات من الضحك سوا من المواقف الحلوة من أيام كمان يمكن كانت ما كانت كتير سهلة بس كان لها معنى هيك عشناها سوا. قديش مرة بهالعشر سنين ظروف من الكورونا للثورة
0: قديش
1: كنا نتعذب أنا وياكي بس كنا بدبي يعني أنا كنت أنزل على الأرض وأترجل صور اللي كانوا يسموا حالهم صور ليخلونا نقطع تكون الدنيا عتم يبقوا 3-4 مولعين دولية بيقولوا لي ولا ممكن قلوا والله العظيم طالع بدي أحكي عنكم نحن معكم دلوا وين مبنى الإزاعة التلة فوق التونيل دغري بصعوبة ما يخلونا نمرو ارجع دور بعكس السير وارجع وروح على الطريق البحري نعمل المستحيل لحتى نوصل. حتى بفترة كورونا قديش تعذبنا كيف فترة بقيت انت تطلع من البيت انا بالستوديو حتى ما اجي ما فوت عند المخرج يعني هو ده قليل ما مرعوا عليك يعني فوت انا على استوديو الهوى ما اظهر لعند المخرج ولا ثانية مورا الازاز شوفوا كيف كانوا بالإزاعة يرشونا بالهول الأدوات التطهير يويدي شو مرأة بس مرأة قصص حلوة
0: كتير
1: بس مرأة قصص حلوة من وقت لي وزعنا بنزين بكل لبنان على الطرقات مظاهرات على الطرقات وزعنا مزود بالضيع جريت غاز المساعدات اللي دايما كنا نعملها ما رح أتذكرها كلها ميراي يعني ذكريات كتير حلوة. بدي أقول مبروك لألنا 10 سنين سوا وعقبال العمر كله هيك نبقى نحن وياكي والمستمعين
0: يا رب
1: وتضل الايام يلي ما بتجمعنا الا بس على المحبه وعلى الخير
0: على الوفق
1: ونضل نرافق احلى مستمعين. لو بس لازم تعملي شيء مشكل مره اذا بدك انا بفتح المشكل
0: افتحي
1: انا مش معقول 10 سنين انه ولا مره متخانقين
0: ولا مره معقوله
1: كنا قبل نشبع بعضنا بالتليفونات بالسكربينات عرفتي ونرجع نطلع نقعد على نحكي على الهواء كانه ما صار شيء
0: نيالكم
1: كان في اكشن
0: أنا ما فيني أحكي على الهواء إذا كنت هيك. على كل بدي أشكر كل المستمعين، ما بقدر لكم الفويسات والأمنيات والناس عم بتقول أنا كنت أسمعكم أنا أنا أنا يا الله. قال كمان بكرة عيد جوازة 10/10/2020.
1: تعرفي ميراي بس بدي فرجيكي صورة إن شاء الله تبين عندي، بينت عندي هلأ الصبح من شوية يا رب وبعرف اختفت.
0: صورة شو؟
1: مش مبينة بقى، يا ريت بتبين عندي. لا صورة الكيك الجاتو لمناسبة سنة، كان سنة وقتها بهيدا التاريخ وقت اللي عيدناك بسنة إذا بتتذكري، طلبنا من كل يلي خلقانين بعشرة عشرة بغض النظر على السنة. أنا فكرت بيصلنا شي باسبور باسبورين، إجينا مئات الباسبورات يلي خلقانين مواليد عشرة عشرة، اخترنا منهم 8 أشخاص بالقرعة. وقتها سفرت أنا وياهم عزمناهم على مصر. أنا بدي حيي رجل أعمال والصديق والخي اللي مرافقنا من بدايتنا توني دكاش، اللي تكفل، هلا بدي يزعل ليش بقول دايما على الهواء، اللي تكفل بكل تكاليف السفرة على مصر، كان بكلفة تقريبا شخصي $1,000 لأنه غطى كل شيء من الغداء للعشاء للترويقة للتنقلات لحتى السيارات اللي استأجرناهم لحتى ينقلونا مع الدرايفرز. قال لي طوني وقت دكاش ما ممنوع يدفع المستمع ولا ليرة، صدقيني ميري غدواتهم عشواتهم. تحية لقلو طوني وتحية لكل المستمعين الأوفية. بفتكر انه هيدي الذكرى بتستحق انه نعطيها مساحة.
0: اكيد.
1: وبدي لك هلا انه في سوربريز تنين، بس ما تسأليني ولو هلا على الصبحية على القهوة بتقلي ما رح خبرك، لانه هي
0: يعني
1: مش فكرتي للأمانة، فكرة شاب اسمه إلي خليل من ميروبا، صار له شي سنة بيحكيني وما تعب وما يأس هو يحكيني، هو أستاذ مدرسة. هي فكرته ولأنه عن جد من قلبه حابب، يعني أعطاني فكرة وطلب أنه ننفذها. أكثر من هيك ما رح أقلك، ما تقلي
0: لا ما رح أقبل،
1: ما في أقلك، ما في أقلك،
0: ما رح خليك تحكي.
1: خلاص خلاص التنين
0: لك شو سئيل،
1: ما بقدر عن جد ما بقدر أقول، ببطل اسمها سيربريز.
0: طيب لشو قلت لي؟
1: قلت لأنه بدي له ميرسي عم يسمعنا.
0: يا الله.
1: إلي هو ساز مدرسة. ميراي خليني بشكل سريع بعد عنا هيك كم دقيقة، إذا بدك عندي كل الوقت لحتى تكون تواصل أنت المستمعين، بس خليني أقول هيك بأخبار الناس ناطرتها. ببداية جلسة مجلس وزراء امبارح رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نوه بجهود الوزراء وقال لهم من حق الشعب اللبناني يعرف شو عم بصير من تقدم بالوزارات والمؤسسات الرسمية. فشو حلو كمان تأكيد رئيس الحكومة دكتور نواف سلام خلال جلسة مبارح اللي صارت بقصر بعبدة انه تم تحديد يوم 15 تشرين الثاني موعد لإقلاع أول رحلة تجارية من مطار الرئيس لونيه معوض بالإقلاعات، وأول الشهر ميراي رح بيتم الإعلان عن تفاصيل كل الرحلات يلي رح بتكون من وإلى مطار الشهيد الرئيس روني معوض، وبيصير فيها الناس تحجز من بداية أول تشرين تاني.
0: والله.
1: هي أول رحلة بخمساش بس ببلشوا من أول تشرين، فيكم تحجزوا يلي بدي يختار أكيد بأسعار بتكون أقل. يلا بكرة رديني من تركيا.
0: يلا منيح هاي برافو
1: ميراي. بموضوع اللغط يلي صار
0: بالتوقيت،
1: حول التوقيت لا مش مقبول، يعني امبارح وصلني انا وصلني من مواقع الكترونيه معروفه بعتها لكل اصحابي انه خلص انه باقيين على بتعرفي انبسطت انه بنضلنا نجي بالعتم، بس انه على القليله بتفلي عندك وقت ما بتعتم بكير. طلعت كل اخبار مش مزبوطة. بدي ارجع اقول لكل المستمعين، مجلس الوزراء قرر اعتماد التوقيت الشتوي مثل ما كان مقرر،
0: مزبوط.
1: ليلة السبت 24 فجر الأحد 25 هيدا الشهر من غير.
0: أوكي.
1: يعني من آخر الساعة ساعة واحدة هيك بيكون انتهى العمل بالتوقيت الصيفي.
0: أوكي.
1: كمان بالجلسة الوزارية مبارح عين مجلس الوزراء البروفيسور بسام بدران رئيس الجامعة اللبنانية لمدة 5 سنوات جديد، والسيدة ديانا مراديان مديرة للإحصاء المركزي، وداعي مجلس النواب للعمل على إقرار قانون إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي. هذه شغلة مهمة. كمان طرح مجلس الوزراء خطة شاملة لتعزيز النقل العام، وطلب من وزير النقل أنه يعد هالخطة، ويلي رح بتبلش بشراء 250 باص حديثين يكونوا جديد مش مهرقلين. والأسبوع المقبل وزير الأشغال العامة والنقل بيقدم كل تفاصيل هذه خطة النقل. عن موضوع الكهرباء نحكي عن اقتراح وزير المال بزيادة القروض للطاقة الشمسية. هذه المواطنين كثير عم يسألونا عنها ميراي. ما رح حكينا عنها وصديني كثير حكيوا. رح بيتم إعداد مشروع قانون لينبعت يرجع على مجلس النواب لإضافة اعتمادات لتكون مثل قروض للطاقة الشمسية.
0: والله
1: وكمان فتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لصالح شركة الكهرباء حتى ما يصير في انقطاع نهائي بالكهرباء. مش لحتى تجي الكهرباء 24-24 لحتى ما نعيش على التايمة
0: على ساعة واحدة. يعني هيدي الخمسين مليون تعطينا ساعة واحدة.
1: والله أنا عايش على المطار. الله يخلينا أصحاب المطارات
0: مين
1: يعني.
0: مين مش عايش يعني.
1: بس هلا في منهم عم يستبدوا شوية ميلاي.
0: ايه مثل ما قال رئيس الحكومة يعني.
1: ايه عم يستبدوا فاتحين حسابهم ووزارة الاقتصاد بغيبوه بلو بيعملونا مسرحيات انه ضبطوا موتور بشمال وموتور بالجنوب.
0: أكيد.
1: انا صاحب موتور طلب مني خبرتك 27 مليون ليرة اذا عم تعملي اشتراك جديد بدك تدفعي عن كل 5 أمبير 9 مليون. قال هيدي بحط لك اياهم بالاجه عنده وبس توقف الاشتراك برد لك اياهم. فبنقول لك صح النوم يا معالي الوزير الاقتصاد. طب منكزيني باجرك ما اساس ما رح ننق اليوم ميري.
0: لا
1: انه اليوم بيكون كل شيء ايجابي.
0: اليوم عيد.
1: اليوم عيد. عيد مع شربل وعيد كيف لك الصدفه. كيف الصدفه عن جد مع بعضهم. أكيد ما شرب اللي مرفقنا. وما بننسى ميراي أنه بهيدي المسيرة تاني سنة على الأد ده نحن بلشنا ب10 أكتوبر 2016 نفس السنة بالصيفية عملنا حلقة كاملة على ضريح ما شرب. كان يوم 22 وقتها كنت أنا موجود قدام الضريح 3 ساعات وأنت بالستوديو. وكان أول مرة طلبنا من كل يلي عم يسمعونا بيجوا بيزوروا الدير خلال فترة وجودنا 3 ساعات بيجوا لعنا بيسجلوا أسمائهم بالقرعة. وصدقيني في ناس تقلي رجعت من أنطلياس من جل الديب ورايحين تركوا شغلهم ورجعوا وحطوا أسمائهم بالبوكال وسحبنا وقت ربحنا أشخاص سفرنا نحن وياهم على ميديغوري.
0: يا الله شو حلو يا الله.
1: اليوم مش طالعة تنورين اليوم
0: والله اليوم لا
1: ايه مش طالعة على افتتاح السنوية اليوم هلا الساعة 12
0: ايه مجد اكيد بيكون فوق
1: ما مش هيك انا تبركي طالعة مع مجد ومجد حرب ومع مجدة
0: لا.
1: اليوم على الساعة 12 افتتاح مبنى ثانوية تنورين الجديدة بدعوة من البلدية واكيد من ادارة السنوية برعاية وزير التربية والتعليم العالي دكتورة ريما كرامي. مش طالعة لعندكم للأسف كانوا عملوا لها استقبال التلاميذ فوق طالع مدير عام الوزارة سيس فاديارة تحية كتير كبيرة له
0: تحية له. اوكي وشو في عنا بعد؟
1: والله هيدا اخبارنا يا ميري محتار وين بتنصحيني يعني ما بعرف يعني محتار بين
0: شو
1: بهالويك اند شو بدي اعمل مشاريع هلا اليوم الترويقة بس خلص رايح فلافل ابو اندري رايح على فرع انطلياس اذا بدي لقونا المستمعين يعني بمشي 10-10:05 من هون عند فلافل ابو اندري على انطلياس.
0: اوكي
1: بس ضايع كيف بدي اقسم وقتي بين طالع عبالي اطلع الاحد على الغداء على مطعم جلسه خوابك فرد بيان بكره السبت طالع عبالي اسهر بقلعه امرامي بعين سعاده عم تكون اجواء عندهم كثير حلوه كل سبت والله محتار
0: محتار محتار يا حرام.
1: وبكره اذا ما عندك شيء رح اكون انا وميلينا عم نتغدى بكبه زمان مطعم كبه زمان بدبي.
0: مش معقوله
1: مش معقول
0: شو هالكبه اللي عنده كل شيء طيب
1: كل شيء طيب بس
0: اللي
1: ايه بتعرفي بس بدي اقول للمستمعين اللي بعد ما راحوا على كبة زمان ان كان بتضيع بالصديق وبفكروا انه بس بقدم كبة هن اختصاصهم كبة بس عنده الميزة اللبنانية حتى بيعملوا ساندويشات كل انواع الساندويشات حتى في يطلبوا ديليفري من عندهم كل انواع الكومبو كثير عندهم قصص طيبة بس سبحان الله بيتميزوا
0: بالكبة الكبة الصغير توية
1: يا الله ميرينا شو بعتت لي
0: شو بها
1: بعتت لي كمان وقت اجت بالسنتين وقت اجت عيادتك وجبت لك ورد و
0: ايه حبيبي يا الله
1: يا الله رزق على الايام
0: رزق الله
1: جبت لك ارانجمون بالونات كتب عليه 2 وجبت لك بوكي ورد
0: حياة قلبي مثل العادة ملينا يعني.
1: يلا ملينا التنين لازم تكوني معنا وهيك والتعيد ميراي على الهواء
0: إن شاء الله. أوكي شربول، لكن هلأ شو بدنا نعمل هلأ؟
1: أحد عم يسألني عم بيقول لي وإيمتى رايح على مطعم أم ماجد؟
0: بدك تروح على روما نصحان 5 كيلو،
1: لأنه هونيك رح نجوع قد ما في مشي وما ما عنا وقت ناكل. أم ماجد الأحد متفقين أنا وميلينا، مطعم أم ماجد حد لومول بدبي، مش معقول شو هالمطعم، واو واو بدي أكل عنده لسنات وما قادم. بيعمل هودي الأكل اللي ما بتلاقيه غير محل،
0: شوف الناي عنده
1: يعني. كل أنواع الناي موجود عنده.
0: يلا ألف صحتين، كله طيب، نحن بنكفي من قلب بيروت.
2: نهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.

0: هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

مستمعينا للقائنا، بدي أشكر كل المستمعين اللي بعتوا لنا مبروك والله يخليكم لبعض وكتير أشياء. مرسي كتير أنه صلكن 10 سنين بتسمعونا، يا ويلي والله كتار 10 سنين. بس الحلو أنه فضفضنا لبعضنا، حكينا مع بعضنا، ضحكنا سوا، بكينا سوا، تعذبنا سوا قد ما مرق علينا يعني، وكنا صامدين أنا وشربل على طول، وإن شاء الله نضل على طول. لا لا ما قال لي شو السيربريز، عم يسألوني المستمعين قلت لي إياها، ما قال لي شي، ما حكي لي شي، كان بس عم نعمل قهوة كافيه دو برازيل. أكيد مستمعينا، بدي أقول كل المستمعين اللي عم يشربوا كافيه دو برازيل وأوقات ما بتلاقوا، ما إلكن إلا تتصلوا بكافيه دو برازيل، بعتولن مسج وقولولن وين في كافيه دو برازيل، مثلا بمنطقة الأشرفية مثلا، دغري بيجاوبوكن 67777361. زمان بتمر يا حبيبي، لو ثانية قرب تفوت وبتقول كلام. مرسي يا ميود، مرسي إلي، مرسي. المشكلة إنه ما بتكتبولي أساميكن. ماري، رندا، مين كمان، مين كمان، يلا يلا نادين، إم إلي. لا يعني كل المستمعين مرسي كثير، كل كنزو على كل هالكلام الحلو، ما فيني حط كل الفويسات لأنه بيصير بدي لبعد الساعة 10، لبعد الساعة 10. ما زلكم بتسمعونا دايما وبتحبونا هالقد، لكن إعلاناتنا لازم يكونوا من أولوياتكم. شو يعني؟ هلأ بدي قلكن عن سيرفيفاين، طبعاً صرتوا تعرفوا إنه هيدا تطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. يا جماعة قلبي بخطر، قلبي بخطر، غير البشر، حدا غيري من الموت. طبعاً هيدي الآب بتفيد كل المستمعين وبتفيد كمان اللي عنده مصلحة أو محل أو خدمة، لأنه طبعا اللي عنده مصلحة بده أنه الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم تتسجل بسيرفيفاين. هلأ الأشخاص عفوا الأشخاص اللي بنزلوا الأب أكيد بس بدهم شغلي، ناقصهم شي، ما بدنا نتحذر ونسأل ونتلفن، كل اللي علينا نفتح الأب ونكتب الشغلة اللي بدنا إياها، منلاقيها وين موجودة، من الأقرب علينا للأبعد. وهيك إذا خدمتك أو محلك موجود بسيرفيفاين بيصير يبين عن الناس اللي عم بتفتش عليه. الفرصة الرائعة هي للطلاب ليطلعوا مصروفهم. فيكن مستمعين تكونوا بروكر لسيرفيفايند، فيكن تبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة، مهنة أو مؤسسة، لما يشترك بسيرفيفايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. إذا بدكن النسبة تكون أعلى، ما عليكن إلا تتواصلوا مع الإدارة بسيرفيفايند على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. شو هالمخلوق انت، 70 أو 71 10 77 06. بجسمي يخرب سوقا، شو هالستايل الرقم، شو يعني يخرب ذوقه، يخرب ذوقه، شو يعني؟

جماعة أنا عندي سؤال لكم، هو نحن شو صاير فينا أو بالأحرى شو صاير بوجنا؟ يعني جربوا راقبوا حالكم نهار واحد من أول ما تطلعوا من البيت لآخر النهار. يعني بتفيق الصباح بتكون بعدك بني آدم طبيعي، عندك شوية أمل بالحياة، بتقول يلا نهار جديد، بتفوت على السوبر ماركت بتتغير ملامحك، يعني بتكون داخل تشتري غرضين بتطلع حامل كيسين وعم تطلع بالفاتورة كأنه نتيجة فحوصات دم مش منيحة. والمصيبة مش بس بالفاتورة، يعني بكون فايتين مبسوطين لأنه بدنا نشتري شيء للبيت منحبه، يعني المصيبة إنك بس تطلع من السوبر ماركت بتشوف العالم كله مكشر. والله العظيم بارح فت على السوبر ماركت أنا ودارة ظاهرين الناس صفر ولك صفر مكشرين، شو فيه؟

بتفوت على الفارماسي كمان بتفوت تاخد ضغطك مثلا، بتفوت مرتاح بأصولك الضغط بيطلع عالي، بيسألك الصيدلي خيي معصب مثلا، بتقوله لا، بيقولك طيب ليش ضغطك عالي، بتقوله لأنه بعدك هلأ قلتلي قدي حقه هالدواء. وهيك بيصير فيك، مش بس بالسوبر ماركت وبالفارماسي كمان بس تعبي بنزين. يا ويلي بنعمل تسعوية قبل ما نعبي بنزين وقبل ما يطيره، حدا يفسر لي؟ كلهم بيقولوا لك لا ما في شيء، كلها الشروط تبع البنزين مزبوطة. لا في شيء منه مزبوط، يعني بتعبي التنكي من هون خيي، بدك تروح على السوبر ماركت اللي حدك وبدك تبرم لك برمي صغيرة، بترجع تنكي راحت سبيرتو هو ولا كيف؟

0: اسمعيني مين أمال؟ حياتي ما كل يوم بنسمعك، إذا يوم ما سمعناك مش بيج ديل، يعني إنه ما عليه، إنه أوقات ما فينا لأنه بيبقى عنا حكي بدنا نقوله، إعلانات، وبعدين إنه مش كل يوم ضروري إنه نفس الصوت يطلع ما عليه يعني.
1: وإنت ما يعملي زي ما أنت عايزة.
0: بعدين ما تزعلوا، قال بموت إذا شي يوم ما سمعتوني. بدي أقول للمستمعين أنه أوقات أنا بحبكم بموت فيكم، أنه بتبعتولنا فويسات بتجننوا، بس أنه أوقات بيبقى الفويس ما دخلوا بشي اللي عم بقوله، يعني بتبقوا أنتم مفكرين فيه من قبل بيوم، بتوعوا الصبح بتفتحوا الراديو بتبعتوا فويس ما إله تعلق، مثل ما بيقول شرب النازل بالباراشوت، ما إله تعلق بالموضوع اللي عم نحكي عنه. طيب اوكي يلا ما تموتي يا اختي، ما تموتي يا حبيبتي، منا هالقد يعني. اسمعوا امال. سوري
2: ويها رفقتونا 10 سنين، ويها كنا كتير معكن مبسوطين، ويها قبل 100 سنة، ويها عن طول نكون مع بعض مجتمعين. وليليليليلي أمال الشامي، نهار مبارك.
0: مرسي يا أمال، كلك ذوق حبيبة قلبي. يلا ما ما ما فيني ما اسمع مشلين كمان، لأنه مشلين بتزعل. يلا
3: يسعد لي صباحك مدام ميراي، كيفك وكيف كل المستمعين؟ يا رب يكونوا منيح.
0: هيك مرشحة
3: مشلين رح يضل فينا عقل، بحياة الله عمرار عم نبكي ما عم ننسى اشي عم نضيع، ما بعرف شو عم بصير. يلا بون ويكند.
0: بون ويكند. ما في تركيز. ما في تركيز. هلا في شغله مهضومه كمان بدي اقول لكم اياها بعد شوي، بس مش هلا. مش كلهم مع بعضهم، مش كل شيء مهضوم بينقال ورا

0: خليني أعرف المستمعين على سنتر إدوكاتيف موجود بتبرجة لسافوار، بيساعدوا التلميذ، بيحضروا للامتحانات، خصوصي إذا كان عندهم امتحانات رسمية، يعني بيحضرون كل السنة تضمنوا نجاحهم آخر السنة. بهيدا السانتر لي سافوار أكيد بيرتاحوا لأهل كتير من الهوم وورك لأنه بيعملوه بقلب السانتر. هن بيفتحوا من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل، بيعملوا الهوم وورك، وطبعا إذا خلصوا بكير بيجربوا أنه ما بيفللوا التلميذ قبل بوقت، بالعكس بيعيدوا له للتلميذ كل شيء أخدوا بالمدرسة خلال النهار. أما بسانتر لي سافوار الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس. سانتر لي سافوار بتبرجة فيكن تاخدوا رقمون وتقولون أكيد وتستفسروا عن كل شي بدكن إياه. رقمون 81-119-228. إذن هن موجودين بتبرجة، كل الأهالي اللي بهالمنطقة أكيد لازم يكون قريب عليكن، فيكن تحكون وتاخدوا ولادكن. 81-119-228.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد على طول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: تواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

مستمعينا للقاءنا، صارت ساعة 9:15. أكيد مستمعينا بدنا هلأ نحن وياكم مع الربح ومع تارجت فود.

بالليل بدنا نحكي عن التجربة الإيطالية الأصلية مع توداي باستا بكل أنواعها المتعددة. سباغيتي، فوتزلي، بني، صفاد، كيف ما بتحبوا تقدموها مع الصلصة اللي انتو بتحبوها بالسلطات المتنوعة أو كمان مع وصفتكم الشهية اللي انتو بتعرفوا تعملوها.

بدي تخبروني شو نوع الباستا اللي بتحبوها اللي بتعملوها دايما، وخبرونا كيف بتعملوها. اتصلوا فينا على 01-322-1000، وإذا طيبة بدكن تعزمونا.

مع توداي باستا شو بدي لكم؟ يعني بتعيشوا الطعم الإيطالي في كل لحظة ومع بتذوقوا الأصالة. اللي ما بيعرف يطبخ ما يحكينا. بدنا شي وصفة طيبة من الباستا. وليه تكون من توداي؟ يلا 01-322-1000. ما حدا بيعرف يطبخ؟

0: يلا معي اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: كيفك يا حلبي؟ معك لينا مكيه.
0: لينا مكيه، كيفك يا لينا؟
1: الحمد لله.
0: بتحبي الباستا؟
1: في اطيب من الباستا؟
0: لا مزبوط، ما في اطيب منها.
1: لا ايه، وكنت عايشه بايطاليا، اقل شيء حب الباستا.
0: واو يا ويلي، لا مش معقول. اي نوع بتحبي اكثر يعني؟
1: ليك انا لانه بحبوا الباني، بس انا بعملهم كلهم، فاتوتشيني لان بعمل فاتوتشيني عتباني وفاتوتشيني. كل الانواع مجربينها.
0: طيب لكن اعطينا هيك شيء وصفه صغيره يعني.
1: هيك تعملي فاتوتشيني عتباني وهينه كثير.
0: اوكي،
1: تفرمي بصل مع زيت زيتون وزبده، ترجعي تحطي معهم ناعم، تحطي له بهار ابيض، لا
0: تجربة سقفة فوق الاسمنة
1: اللي بتكون.
0: عم بيقطش خطك. الو الو، راحك لينا. طيب يا لينا، مع انه ما فتينا كتير، بس انبسطنا انك اتصلتي فينا وانت كنت عايشه بايطاليا، يعني بتقدري مزبوط الباستا. على كل ربحتي معنا من اكيد تارجت فود. بدك تتصلي بالشركه بعد الساعه 10 على 01-901-702 او 703. برين تاني هي هيلث أب دايتوس. أكيد صار فيكم تبلشوا نهاركم بطريقة صحية ولذيذة وغنية بالألياف. اللي بحب يربح معنا دايتوس هالبسكوي الفاني مع كريمة كاكاو بس 36 كالوري بالقطعة، يتصل فينا على 01-322-1000. لأنه بلا سكر يعني بلا طعمة، خبروني. ولقيت جوايا خناقة كتيرة أنا طعمة. دايتوس فانيلا مع كوكو كريم، أكيد وجبة خفيفة لكل الأوقات، بتعطيكم طعم غني من غير ما تأثر على السكري أو تعطى لهم الكالوري. إمتى الحب؟ دايتوس اللي عم نحكي عنه هو دايت، يعني مشان هيك اسمه دايتوس، جاي من الدايت يعني، بس طيبين بشكل مش معقول وكل الناس عم تاكل منهم، لانه ريتش ان فايبر، الكالوريات كتير خفيفه، شوغر فري اكيد، فيجيتيريان ومناسب لمريض السكري. بدنا نربح حدا على 01-322-1000.

شو بعتوا مين المستمعين عم يبعتوا لي وصفات للباستا. يعني أنا صار لي سنة ونص ما أكلت باستا، مع أنه بحبها كتير، بحبها مع فروي دومير كتير طيبة.

كمان مستمعينا بالنسبة لدايتوس، لأنه طلبت من المستمعين أنه يتصلوا تيربحوا معنا. الحقيقة ردينا على 4-5 اتصالات كلهم ربحانين معنا. بليز رح أعطي بس 30 ثانية لقدام، اللي منه ربحان مع تارجت فود يتصل فينا، بس اللي ربحان بليز عم ضيعوا لنا وقتنا يعني.

0: معنا اتصال. الو
1: الو مي بونجور
0: بونجور اين يا هلا مين معي؟
1: فادية معي فادية. كيفك
0: ميراي؟ انا منيحه وانت تمام؟
1: شكر الله الحمد لله.
0: فادية شو عائلتك؟
1: نعمه.
0: اهلا وسهلا فيك يا فادية. منين عم تحكينا؟
1: عم بحكيكم من السياره رايحه على شغلي على الدوره.
0: اوكي يعطيك الف عافيه.
1: ميرسي.
0: شغلك اي ساعه يعني؟
1: 9. يعني رح اوصل.
0: يلا بعد في 5 دقائق. يلا ان شاء الله تصالي بخير وسلامه اكيد. ميرسي. بس تربحي مهمه يعني. طبعا كنا عم نحكي عن دايتوس. مجربتي؟
1: بعد.
0: اوكي هو بلا سكر بس مش يعني بلا طعمه، لا، لأنه هيلث أب برهنت العكس، يعني طيب وخفيف وبيجنن. ألف مبروك لألك.
1: ماشي.
0: يا هلا فيك. يلا هلا بقلك كيف بتستلمي جايزتك بس سكري.
1: ماشي بونجورني.
0: بونجورني باي باي.
1: باي.
0: فاديا كمان بدأت تتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703، بس بليز يكون الاتصال بعد الساعة 10.

الوقفة الثانية مع الأخبار رح تكون بعد شوي مع شربل. أكيد الأخبار اللي عم بتصير بالبلد يعني في أكتر من

0: عم نخبركم دايما عن مطعم بجنان أصيل لبناني حد المول بالضوية. هالمطعم اسمه أم مجد، جربوا، لازم تجربوا لأنه الأكل طازة ومحضر بكل حب، والقعدة حلوة كتير، مرتبة ونظيفة. بمطعم أم مجد عندهم أكلات لبنانية بتشهي، يمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني مثل السنات، النخاعات، بيض غنم، سناسل، شيء طيب كتير. واللي بيحب الني غمضوا عيونكم واختاروا.
1: ليكي يا بنت السواد ما عدي منها.
0: وبدي أذكر كل المستمعين أنه كل يوم بمطعم أم مجد بالضبية حد المول فيكم تطلبوا بلا دي جور، لأنه عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمي بتخليكم ترجعوا مش مرة واحدة، عدة مرات. أكيد في ديليفري من خلال توترز، أو فيكن تتصلوا دغري بمطعم أم مجد بالضبية. هيدا رقمهم 79-304-250. مطعم أم مجد بالضبية رقمهم 79-304-250.
2: إنها الساعة 9 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again.
4: Mamma mia, here I go again.
3: After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
2: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: باستماع 76% ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربي لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربي؟

0: نحن معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
2: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
3: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
4: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا أنه أولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
5: لا تنخفر
6: صارت 6 مع شرب السعادة من الثانية للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: اطلالي تاني لشارفيل معنا بستوديوهات اغاني شو بيك مشغول بس
1: كان بدي بلش قبلك ميراي لانه لحتى ما نتاخر على الخبر الحلو.
0: شو
1: اول شيء صباح النور لك لكل المستمعين. انخفض البنزين بهاللحظات 23,000 ليرة بحسب رئيس نقابة أصحاب المحطات دكتور جورج براكس. بدي أحييه اللي بيسمعنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. 23,000 ليرة انخفض سعر تانك البنزين. مبدئيا إذا ما صار في بقوسات مكملين بالانخفاض الأسبوع اللي جاي.
0: حلو.
1: كمان المازوت رقم حلو 78,000 الانخفاض بالتانك. فإذا 78,000 ليرة انخفضت سعر تانك المازوت جرة الغاز بقيت على سعره.
0: لك بشو مننبسط يعني
1: 23,000 بيجي تكوني بالسوبر ماركت بيرجعوا لك 20,000 ليرة ما لك عين تخديها بتركها وبمشي. انا
0: بتركها لا شو بارع
1: بتعطي شو دعمل فيها؟
0: قالت لي مدام دقيقة بديك 10,000 لا شو بشتري فيها العش قليلك اياها قلت لي انا شو بدي فيها. منيح الخبر. طيب منيح سافا
1: على سيرة المحروقات كمان بتعرف امبارح صار في كتير اجتماعات يعني لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وكل هالقصص اللجنة النيابية يلي بيرأسها نائب الساجي عطية امبارح اجتمعوا وصار في إذا بدك مثل هيك صار في كمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كان عنده المأخذ على اللي صار بالاجتماع وبيقولوا انه هن ما بيتحملوا مسؤوليه من كل شيء اللي صار. رئيس واعضاء مجلس اداره كهرباء لبنان يعني قالوا انه هن عم بيواجهوا محاولات عرقله من جهات داخل مؤسسه كهرباء لبنان ومن الخارج لغايه ما يعني ما بتخدم المصلحه العامه وعم بتعرقل الجهود لزياده الانتاج.
0: اوكي.
1: فحتى الوزير الطاقه والمياه جو صدي عقد اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان واجتمع برئيس مجلس الإدارة نسيب ناصر الرئيس الجديد وكمان كان معهم عضو مجلس إدارة المهندس سامر الحسني يلي هو مكلفينه أنه يتابع ملف معمل الزوق ومعمل الجية إذا بيقدروا يفتحون أو لا. وطلعوا كلهم على تفاصيل اجتماع لجنة الأشغال اللي حكيت عنها والطاقة النيابية يلي كان مخصص لمتابعة ملف تشغيل معمل الزوق ومعمل الجية. مبدئيا ميراي لازم اليوم هيك نحكى بالاجتماع لازم اليوم يبلش البحث ببدء تشغيل هالمعملين. هالشي اعلن عنه رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب ساجي عطية خلال الاجتماع يلي مثل ما قلنا عقدته اللجنة مبارح بحضور ممثلين عن الادارات وعن كل الجهات المعنية بملف الكهرباء وكانت الجلسة مخصصة للبحث بملف تشغيل هالمعملين. فإن شاء الله بشغله وبركة بصير يجينا شيء ساعة كهرباء زيادة.
0: هي قلت لك ساعة يعني
1: تعرفي ميراي على سيرة الكهرباء كمان خطر عبالي الشغلة أنه تعرفي مبارح كنت عمل لك بشهر واحد يعني شهر إلا شي نهار قوى الأمن الداخلي ضبطت 55,861 مخالفة يعني توزعوا بين مخالفات سير يعني بين يلي مش حاطط حزام الأمان بين يلي عم يحكي على الموبايل هو سايق بين يلي تخطى السرعة المحددة يلي ما لنا محددة هاي براسك بدك تحطي يعني بدك تحفظي احفظيهم يلي انه الطريق العام قد ايه الاوتوستراد الطريق الداخلية ده هو بدك تحفظيهم لانه ما في لافتات بتذكر الناس بدك تحفظيهم. فايه انا بدحكوني بس يقولوا السرعة المحددة فبرافو. أول شيء بدي أقول برافو للدولة أنه سهرانة على سلامتنا هيدي علامة منيحة
0: شو لك
1: وياريت كل مشاكل هالبلد بيسهروا عليها يعني نسيوا كل شيء وهلأ بيلهم بس بسلامتنا على الطرقات أكيد لأن احنا عملنا يعني بارح في قتيل كمان على الطرقات هذه شغلة مهمة بس بدنا كمان يسهروا على كل همومنا وعلى كل مشاكلنا ويلاقوا لها حلول. ميراي إذا بدك احسبيها هيك بظهر بعضها مثل ما بقولوا 55,861 محضر بشهر إلا اضربيهم $10 ما في ولا مخالفة $10 أنا عم بحكي هيك من عندي لا هات لنزيدهم شوي يعني إذا $20 بيظهر بعضهم المخالفة بيطلعوا لهم فوق $1,000,000 لمين فوق $1,000,000 هلأ ما بدي فوت بالتفاصيل وين بيروحوا لمساعدين القضائيين ما بدي فوت بهالتفاصيل وقدي قوى الأمن بيطلع لها. بس إذا يا ريت مثل ما بخالفوا هالقوانين كلها اذا يعني اصلا يعني هن بيمولوا كل شيء من جيوبنا من جيوب المواطنين، فيا ريت بيعدلوا شوي قانون هالسير او بيخالفوا وبياخذوا هود اللي عم بيطلعون يحولون لمؤسسة كهرباء لبنان. هيك الدولة ما عم تقدر تدفع.
2: لا حرام على مؤسسة.
1: عشان هيك كانوا عطيوها بشهر مليون دولار بس كرمال يزيدونا شوية ساعات التغذية. ساعات شو بيعملوا مليون دولار.
2: لا حرام.
1: ميراي بتعرفي لأن احنا اليوم بلشنا عم نقول انه اليوم ذكرى 49 سنة صاروا مرئين على اعلان قداسة مار شربل. رئيس بلدية عنيا كنت عم شوف من شوي مارك عبود بدي حيي حطت هيك صورة كتير حلوة لفتتنا على فيسبوك على حسابه الشخصي وليك شو كاتب حطت صورة على فيسبوك صورة للأشغال بدار مار شربل دار مرمرون عفوا مطرح ما موجود ضريح مار شربل بعنيا بارح سقفوا صبوا بارح بالليل كانوا عم بيصبوا كل سقف المتحف يلي رح بيصير قدام الدار بس توصل لمتحف كتير كبير لكل مقتنيات مار شربل. يعني نحن هالمتحف الصغير اللي منشوفه وين ناخد شمع بخور هيدا كله رح بيصير متحف كتير كبير قدام كل الزوار. كتب رئيس بلدية عنيا وكفر بعال مارك عبود بذكرى تقديسك صب سقف المتحف الجديد قدام الدار وكأنه السماء أرادت أنه توضع ختمة على هالمشروع بيوم بيحمل اسم شربل وبركته. هيدي منا مجرد مصادفة، هيدي لحظة بتختصر ذاكرة القديس ومستقبل رسالته. يعني شوف يعني قديش في ناس انتقدت اللي عم بيصير بدهن الدار يضل مثل ما هو على بركته ومثل ما هو قديم. بالعكس أنا مع أنه الدار يكبر وصيروا الناس يوصلوا على الشاز رولانت على الدار على الضريح. من حقهم أنه مش نحملهم على الكرسي لحتى ينزلوا، من حق أنه الدار يستقبل كثير ناس يلي بيجوا أوقات ما بيلاقوا مطرح ليقدروا يفوتوا. فبالعكس أنا مع كل شيء عم بيصير. بس ميري أنتوا عم بتعبي شوية، بس بدي أسمع كنت طلبت بموضوع المخالفات قدي نسبته، بس بدي أشوف أنا هلأ إجاني.
0: يلا شوف شوف نحن معك على طول معك، خصوصي هول الأشياء بيصيروا على الهواء لأنه منكون ناطرين. نحن بكون عم بتلفن شربل تيسأل عن أي موضوع معين، يعني أكيد بدنا شو بيقولوا الخبر صحيح ومن مصادر موثوقة، وفينا نقول نحن الخبر هيك مثل ما بدنا يعني.

0: ميري لأنه كنت سألت بس كم دعم هيك عملية حسابية يعني بتعرف المخالفات اللي تسجلت بهذا الشهرين بتتراوح أقل شيء هذا ما بينحكى فيه 500,000 هذا ماشي بس في عندك ال شو بقول المحاضر الضبط يلي بتتحول للمحكمة والقاضي هو اللي بيحكم فيها يعني ماشي ما تحكي حكي بالمئات الدولارات يعني أوقات بيوصل رسم المحضر لرقم كتير عالي يعني أكتر من 200 300 450 حسب القاضي يعني أنا حسبتهم أنه هيك أنه بس إذا هيك بيظهر بعضهم 20 دولار بس إنه أكتر بكتير أنا بدي أشكر ضباط أخوان الأمن الداخلي اللي كانوا عم بيفيدونا بالجواب عم يعطونا الجواب
1: أوكي thank you.
0: تعرف لأنه كنت عم تحكي شيء وجهت تحية وحكيت شيء عن أنطوني توما من شوي تواصلت معه ميري أنا أنطوني توما الراصد الجوي اللي هو متخصص بالأحوال الجوية اللي دايما بيعطينا نحن أول شيء وبعرف أنه الناس بتكون ناطرة الويك أند خبرني أنطوني هيدي طازة هلأ قبل ما فوت على الستوديو أنه نحن قدام أجواء دافية خلال عطلة الويك أند مع درجات حرارة بالويك أند رح بتكون أعلى من معدلات الموسمية بخمس درجات هيدي حلوة هي خبرية حلوة
1: والله.
0: فعملهم شريعة قد ما فيكم رح ندلكم قد ما فينا على مطاعم روحوا خذوا العيدة وقضوا وقت حلو
1: هيتو جمعة جايين
0: عشان عمل لك لأنه قال لي اعتبارا من عصر الأحد رح نتأثر بحالة عدم استقرار رح تستمر خلال أولى أيام الأسبوع اللي جاي مع أمطار متفرقة غير شاملة بتشمل يعني مناطق إيه مناطق لا بس المناطق اللي بتشملها ممكن مع اشتداد سرعة الرياح يكون في سيول في تحذير من سيول ببعض المناطق بس اعتبارا من 15 الشهر يعني بفتكر الخميس بيكون اعتبارا من 15 الشهر ولعدة ايام ممكن نتأثر بمنخفض جوي كامل المواصفات يعني كامل متكامل رح يحمل معه امطار غزيرة كتير وامطار شاملة على كل لبنان ورح يستمر هالمنخفض لغاية نهاية الاسبوع المقبل يعني الويكند اللي جاي فاذا فمش هيك عملهم شريعة قد ما فيكم اليوم
1: ايه هاي الجمعة اوكي انت ما بتكون هون
0: انا بكون بالخميس بكون لحظة اذا
1: بلا الخميس بتكون هوني
0: تلات عشية اربع عشية خميس عشية لا الخميس من نام بكون بروما من غادر روما على منروح على بلاد الله الواسع على بادري بيو على سان جوفاني روتوندو بيرجع عنا بكاشيا خبرتك مرة ميراي خبرت المستمعين دايما من فل غصب عنا يعني منوصل ودايما من فل أربع وجه الصبح منوع من فل فالوقت كنا عم نحضر الرحلة طلبت انه يكون أكثر من ليلة عم ننام بكاشيا يعني رح نعمل مشاريع مثلا رح نقضي يوم كامل بأسيزي نرجع من ننام بكاشيا رح نروح على روكا بورينا اللي هي ضيعة سانت ريتا مطرح ما عاشت وتجوزت كمان رح نرجع ننام بكاشيا لأنه خلي الناس تشبع من سانت ريتا إذا بفوت على الجروبين تبع الرحلتين إذا بفرجيكي كم اسم ريتا رايح معنا كتير يمكن شيء 30 اسم ريتا
1: هلا أول إكيب الرايح
0: أول إكيب بنكون بالمطار 55 شخص بنكون التنين 12 نص الليل بنكون بالمطار
1: أوكي.
0: الإكيب الثاني بيكونوا الثلاثة نص الليل بالمطار
1: أوكي. كم واحد كم شخص
0: نفس الشيء 110 أشخاص رح نكون بروما تبي ومعنا النحات اللبناني العالم نايف علوان وعيلته حجزنا لهم ديريكت يعني رح ينزلوا بروما لوحدهم ورح يتوجهوا بسيارات خاصة على كاشيا لأنه هن بعد غياب 11 سنة وقت اللي وضع التمثال يلي نحطوا نايف علوان ما راحوا ولا مرة على كاشيا بطلب منا وبدعوة منا رايحين حتى أولاده جايين من أستراليا ومن فرنسا رح يكونوا عم يشهدوا على هالمناسبة يلي بطلب منا عم نحييها عن جد يعني أكيد مش عم يسمعونا ولا يفهموا علينا بس بخبرون كان بدي وجه تحية لبلدية كاشيا لرئيس البلدية الرائع يلي ميراي يعني دايما بترجم أنا وياه بالتشات جي بي تي بنتواصل معه جاوب معنا يعني من ورانا بهيدي الذكرى السنوية 11 سنة على وضع التمثال اللبناني يلي من صنع إيدين لبنانيين يلي موجود على مدخل كاشيا ما في حدا بيوصل على سانت ريتا إلا ما بيوقف وبيتصور قدام التمثال على مدخل كاشيا رح نحيي هيدي المناسبة مع النحات نايف علوان البلدية هي اللي مع الدير مطرح ما وجود ضريح للديس ريتا بيطلب منا رح يعملوا ليلة السبت ب 17 قديس قدام الضريح على الساعة 6 أكيد رح نصلي على لبنان. رح تشوفي بكرة أبعت لك صور كل المستمعين أخدي معهم أعلام لبنان طلبنا منهم رح نصلي رح نقدس قدام الضريح على الستة بتوقيت روما ورح ننطلق بمسيرة منا هينة منا قريبة رح ننطلق بمسيرة نحن وأهالي كاشيا والبلدية من قدام الضريح مرورا بكل شوارع كاشيا ورح نرتل بالعربي رح نوصل إلى التمثال يلي بعيد يعني على مدخل كاشيا رح نوصل لهونيك هونيك رح نزيح سانت ريتا رح تشوف أعلام لبنان بكل كاشيا كتير حلو هيدي مبادرة منا وبس عرف سيد نايف علوان ما قبل إلا ما يكون هو موجود هو وعائلته وصديني مراي إنه كل كاشيا ناطرين نايف علوان اللي بيعرفوه وهني بيخبروا محلات سوفينير إنه إجا وقت لنحط التمثال واسمه كتير كبير وتمثال يلي عمله صار بكل محلات سوفينير بتشوفيه هو ذاته مصنع وعم يبيعوه وما يعني ما رجعوا شافوه لنايف علوان بطلب منا رايح معنا فمشكور النحات نايف علوان
1: أكيد
0: فهيدي هيدي كل أخبارنا قدام معنا هي معنا دقيقة سريعة بتعرفي مراي كل يوم نحن وياك عم نحكي عن مطعم كبة زمان يلي موجود بدبي بالسوديكو
1: أوكي.
0: يلي عنده غير الكبة وغير الميزة اللبنانية يلي فيهم يطلبوا المستمعين من عندهم فوارغ راس نيفال سنات مقادم كمان بيعملوا شيش برك بيعملوا كبة بلبنية وأهم شيء الكبة الصغيرة توية وكمان بدول للمستمعين صار فيهم يطلبوا ديليفري كل أنواع الساندويشات موجودة عندهم وأنواع كتير من الكومبو فهيدا رقمهم بدبي إذا بدكم تطلبوا من عندهم 79-043-573 خلينا نختم هيك ميراي هالفقرة قبل ما نروح على عطلة الويك أند ونربح شي شخص يكون عم يتغدى بالويك أند عندهم شخصين
1: يلا.
0: يتغدى أو يتعشى
1: أوكي. أكيد.
0: بس بليز حدا قادر يروح يتغدى أو يتعشى بكبة زمان حصرا بفرع دبي
1: أوكي. يلا افتح لنا السنترال 01-322
0: أنا رح سجل الاسم ميراي أنت عم تاخذ اتصال لأبعته دغري لإدارة مطعم كبة زمان
1: ألو
0: بفرع دبي
1: ألو
2: ألو بونجور
1: أهلين بونجورين
2: يعطيكم العافية
0: مرسي
1: الله يعافيك
2: معك فادي نصور
0: لك أنا سعدني فادي كل الهدايا بتقشون كل الهدايا
2: بتسائب يا
0: فادي قبل امبارح ربحت لا ما بتسائب بتسائب لازم ما تطلب
2: مش مشكلة وما مشي الحال
0: مش مشكلة فادي يلا من ايام دبي بس انت مستمع وفي ما عليه
2: حبيب القلب حبيب القلب خينا شاردل
1: يلا ربحته ولا فادي
0: يلا رح نربحه بس فادي بتمنى انه تكون اخر مره ما تتلفن بليز يعني اسمعنا ليك اسمعنا بصمت
2: اوكي
1: يلا الف صحتين رح تروح عند كبه زمان بالدبي الف صحتين
0: تحيه كبيره لك فادي
1: وتحيه لاداره مطعم كبه زمان
0: فشكرا شكرا لهم وعلى هيك محبتهم وثقتهم بالبرنامج فادي بعد الساعه 10 بصير اسمك موجود عندهم بدك تتواصل معنا على 79-043-573 فهيدا رقم مطعم كبة زمان بدبي 79-043-573 بيراي بعرف خلص وقتنا بس لأنه في حدث يعني نحن كنا من أول مين حكي عنه حدث رياضي رح ينطلق اليوم بغازير ضروري هيك نحمس كل المستمعين أنه يكونوا عم بواكبوا الأربع فرق اللبنانية ببطولة الأندية العربية 38 اللي رح تنطلق اليوم على الساعة 2 بنادي على أرض ملعب أنطوان شويري الله يرحمه بغازير برأي هي البطولة بتنطلق اليوم على الساعة 2 في مباريات بس هو الافتتاح الرسمي بكرة بكرة مع مباراة الحكمة لأنه هي يعني هي اللي عم تستضيف هالبطولة بس بدي أذكر بالفرق اللبنانية اللي رح تلعب الليلة اليوم لازم يكون عم نشجعهم 4:30 فريق بيروت رح يلعب مع حمص الفداء السوري على الساعة 7 فريق هوبس اللبناني بيلعب مع العرب القطري وعلى 9:30 المركزية جونية رح تلعب مع ريان القطري مثل ما قلنا الحكمة بكرة على 9:30 رح تلعب مع المنامة البحري وكمان ميراي بدي حي الجيش اللبناني يلي عم بينظمه هالأحد ابتداء من الساعة 7 سباق الجيش اللبناني بدي ادعي كل الناس نزلوا مشوا مع الجيش اللبناني الانطلاق رح يكون في 5 كيلومتر و10 كيلومتر. الانطلاق رح بيكون من قدام النادي العسكري المركزي بالمنارة ببيروت. فضروري نكون عم نواكب الجيش اللبناني بهالسباق يلي عم يعملوه بنسخته الثاني تحت شعار سوا مكملين، برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. فضروري ضروري نكون عم نواكب الجيش اللبناني بهالسباق هالأحد.
1: شكرا لك شربيل، بون ويكند بدنا نقول لك، سلم لنا عملينا.
0: مرسي ميراي لك ولكل المستمعين، ان شاء الله هيك التنين بيرجعوا لنا بنشاط
1: وبصحه وبنشاط. يلا نحن بنكفي من قلب بيروت.
3: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: استبدلنا كلمة ألو ب إيه. يعني ملاحظين إنه صار إيه كيفك؟ إيه شو أخبارك؟ إيه منيح؟
1: سقعوا بقلب تلج بتخدرني بحس
0: كأني بقلب تلج. هلأ جاي الشتوية ما فيك تقلب تلج. بدي أذكر كل المستمعين وخصوص الأهالي مع دخول التلاميذ للمدارس في عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل. يعني بتدفعوا بس حق الإزاز والكادر ببلش. خدوا ليتكون الكادر فور فري وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. حلو هالأوفر كتير أكيد بخفف شوي عن الأهل. أشقر أوبتيك موجودين بزوق مكايل سنتر بريزيدانس. رح أعطيكم رقمون توجهوا لعندون 76-660-330. هلأ أكيد عند أشقر أوبتيك بتلاقوا لوناتات حلوة كتير للشتوية. أكيد ماركات عالمية وموديلات جديدة لل 2026-2027. أشقر أوبتيك بيزو مكيل سنتر بريزيدانس.

0: نحن بنعرف يعني انه اللبناني بيفهم بكل شيء، هاي الميزه عندنا اياها يعني بالطب دكتور
1: مثل الشوفي ما بتنوصف
0: بالهندسه مهندس، بالمطبخ شيف، بالسياسه محلل استراتيجي، بالاقتصاد خبير مالي. إذا فتحت معه موضوع مهما كان اختصاصك بقول لك إيه بعرف، ولا أنا بعرف شو القصة. بس أنا اكتشفت هو اللي حكينا عنهم كتير، بس أنا اكتشفت إنه نحنا عنا اختصاص جديد كمان، حذروا شو هو. يلا هيتا شوف إذا المستمعين رح يعرفوا.

صعبة إيه صعبة. يلا المستمعين فكروا فكروا، رح أعطيكم وقت. يلا اختصاص جديد عند اللبنانية، لأنه نحن منعرف بكل شيء ومنفهم بكل شيء، منفهم بالهندسة بالطب عرفتوا لايف كوتش، ما يا لا ما يعني مش قريبة لا. رح سهلكم إياها وإلكم بالطب. هلا بالطب في اختصاصات، يعني إذا كان قلبك عم يوجعك بقول لك دغري عم تشرب قهوة دخلك، عم تنسم عم بتعصب، بيعرف اللبناني دغري بيوصف لك دواء على السريع، بس هيدا الطب من نوع آخر.

0: لا لا لا ما راح اقولها على الهواء. يلا خليني اسمع هالبول.
1: ايه مدام طبعا الرجيم حس هلا اكثر شيء اخذ مسيحه هو دواء الرجيم بوصفه انه هي اللي مشيت عليه كل العالم بدها تمشي عليه.
0: ايه
1: هيدا الشيء هلا الماشي.
0: اوكي لا كمان يلا يلا رجع جربوا جربوا فكروا شوي. يلا
2: صباح الخير ميراي. لا طب التجميل
0: يا عيني يا عيني. ايه وبتصير تقلك هيدا الحكيم أشطر حكيم بالعالم وبيكون وجهه منفوخ مثل البطيخة وبتقلك أشطر حكيم بالعالم.
3: أنا بعرف
4: إن شاء الله يا رب يكون كلية النهار حلو وويكاند حلو وتحية للكل يا رب. أنا بقول طب الرجيم باختصاصي
0: لا لا ايه مزبوط لانه بيعطوك النصايح ما تاكلي هيك يعني. وحدة بتشوف مثلا وحدة شوي زايدة وزنها ما بحب اقول نصحانة مش حلوة الكلمة زايد وزنها شوي بتصير تقلا وحدة ما معها خبر بال بال بالتغذية ولا عالم التغذية ولا ما تاكلي يا حبيبتي خبز وبطاطا بتقلا ما تاكلي خبز وبطاطا شوفي كيف بتضعفي.
5: اسأل عنك مئة مرة ما ازعل منك.
0: برافو عبد الله برافو برافو يا عبد الله. يعني مش هول عبد الله قد ما بيسمعنا عبد الله صار يعرف صار يعرف شو بدنا نقول. ولك برافو عليك طبيب نفسي. تعرف ليش أنا عم بقول هيدا الشيء؟ لأنه إذا نزلت على الطريق وسقت سيارتك ما بيكفي تكون بتعرف تسوق بدك تكون بتعرف تقرأ أفكار الناس. بتكون ماشي ورا واحد بدك تعرف شو عقله يعني بده يروح شمال بده يروح يمين بده يصف بده يفل بده يوقف بنص الطريق. تذكر شغلي بيوقف بنص الطريق مش معقول. هلأ اليوم كنت ماشي ورا واحد والله العظيم جنني دوخني دوخني ساعة يروح شمال ساعة يروح يمين ساعة يخفف ساعة يسرع ساعة بده يفوت شمال يحط إشارة اليمين بده يفوت يمين يحط إشارة الشمال. ما في أنا شو خصني حلل شخصيتك. أنا مش طبيبك النفسي. أنا بس بدي أوصل على شغلي بس زيح من دربي.
5: ضحكت عينيكي قصة كبيرة كبيرة كتير وحبك نار وشعلك.
0: هلا بشرفكن أنتوا ما بتحللوا نفسية اللي ماشي قدامكن يعني. وبعدين اللذة باللبناني ما في أهضم منه بس يقطع عن واحد معصبه بيبرم وبيطلع فيه ليشوف شكله إنه شو استفدت إذا شفت شكله شو يعني إذا عيونه زرق ولا عيونه سود.
6: صباحو صباحو ميرو
0: هاي.
6: والله صار بدنا حكيم نفسي ولا نعرف كيف بسوقه وكيف بيمشوا ونتحذر ونحل فينا مخ لنعيش. بسمة
0: بسمة شو كلير كلير نت ابريسي هالفويس. عم تاكلي دخليك ايه خبرينا شو عم تاكلي.
5: وفهمت انا
0: جلسة الخوابة هيئتيك بجلسة الخوابة لانه هيك جوك حلو واكيد اكلهم بجنن بجلسة الخوابة بيك فرد بيان. اكيد كل احد على الغدا برنامج فني مع المطرب غازي نجم وطبعا اسعارهم بتجنن كتير مدروسة. رح اعطيكم رقمهم 03-55-4-3-3-2
5: كان نفسي تتحكي لي انا عيني دي بكلمة بس ليكي بجنن عيني وعادي هجيب اخرها
7: هيرو. احلى شيء يكون نازل الصباح وتشوف الستات وتبلش من الكريم دو باس هي وطالع بتشوفي شو حلو الايلاينر بس بدها تحط ايلاينر على عينيها بتفتح تمها بتشد قوة ولا اهضم لك. لبناني بيعمل مليون شغله وسيء، مليون شغله. يلا صباح نيك.
0: ايه وانت شو بتعمل؟ يعني ما عندكم الا مشكله الستات، يعني بس يكونوا بالسياره انه بيحطوا مكياج. حشت صوروا لي حدا بيعمل هيك مكياج كريم دو باز، شو غليموري يعني؟ بحق إلا إذا غليموري لأنه أحلى ماركة بالعالم بالكريمات، بس إنه دايماً منقول هيك. طيب هلأ إذا بدها تزبط شوي تحط حمرة ماشي الحال، ما بدها تلحق كمان تعمل مية شغلة قبل ما تظهر. هاي
8: ماشي امبارح ماشي أنا
0: إيه
8: طالع واحد من المفرق وهي طريقة ومش مأمن طريقه وشوفي كيف صار يزقور فيه. كان فيت فيه عن جنب وعم بزقور فيه كمان، كيف إلون عين يعني؟
0: شو هيدا؟ معقولة؟ وين انت بلبنان ولا مش بلبنان؟ أكيد يعني أهضم شيء اللبناني بس يطلع من مفرق، أهضم شيء يعني بتفتكر ماشي بمدينة أشباح، ما في حدا ما بيتطلع إذا ما بيأمن طريقه. مهضوم اللبناني مهضوم. يلا وين ما كنتوا على أي طريق، فليفل أبو أندري فتح الساعة 7 مستمر للساعة 12 بالليل. وين ما كنتوا بأنطلياس، بالزوق، بكفر حباب، بغزير، وين بعد في عندهم كتير بجبال، وين مكان فلافل أبو أندري ميلو لأنه بتاكلوا شيء طيب تروي أو غدا أو عشاء. أكيد من فلافل أبو أندري فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم، فلافل أبو أندري.
9: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: وين رجعنا بعد عنا شوية وقت. بدي افتح موضوع ما بعرف يمكن كتار من المستمعين سكروا الراديو لأنه بدي احكي عن التدخين. شو بدك تسكر الراديو؟ سكره. بس ما رح قلك قدي بيضر وشو بيضر وشو بيعمل، لا، بس بدي يعني هلأ أكيد السيجارة بتضر وما بعرف شو، بس إنه ولد عمره 3 أو 4 سنين يطلع فيك ويقلك بابا أنا بكرة لما أكبر بدي دخن مثلك، هيدا تحديدا صار مع بي بعرفه، ابنه شايفه عم بيدخن بالبيت قال له بكل براءة يعني دادي أنا لما أكبر بدي صير مثلك. بيقول البي إنه هالجملة هزتني لأنه فجأة انتبه إنه ابنه عم بيشوفه عم بيدخن. أكيد بالنسبة للولد البي هو مثل أعلى بالنسبة له. شو عمل هالبي؟ من وقتها بطل يدخن بالبيت، صار يدخن برا. طبعا بلا تنظير بلا محاضرات، إذا بدك تدخن أقله ما تخلي الولد يدفع حق سيجارتك، لأنه الموضوع مش بس ريح الدخان بالبيت. تعرفوا أنه اليوم عنا بلبنان تقريبا 45% من الأشخاص فوق عمر 15 سنة بيستعملوا التبغ، يعني تقريبا 1 من كل 2. يا ويلي بركي حلنا. هلا عند الاولاد والشباب القصه اخطر، يعني في مسح للمدارس بلبنان سنه 2024 اظهر انه 16.4% من الطلاب كانوا دخنوا سيجاره خلال اخر 30 يوم. هلا الارقام ارتفعت بشكل مش طبيعي، والأكثر شيء بخوف إنه 82% منهم قالوا إنه بالبيت منشم ريحة الدخان لأنه أهلهم بيدخنوا.
1: عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك؟ واثق بكلامك؟ لا ومصدق حالك.

0: طلع اللبناني يعني مش بس من الدول اللي بتحب القهوة والزعتر والنق، طلع كمان من أكثر دول العالم بالتدخين، المرتبة الثانية عالمياً تقريباً. يا جماعة نحن بدنا ننافس العالم بس مش بهيدا.
1: سوشو ستيكس في ايديك بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعي الخمسة لخمس فيك عالستة بعشيك.
0: هو اللي انه نحن بنقول نفخ عليها تنجلي
2: عطيتك كم فرصة بترجع زي أول مرة.
0: لا أنا هاي بيعجبوني، قال بيقولوا وداوني بالتي كانت هي الداء.
2: السبع منشوف إذا فيك تراديني
1: بالسوق.
0: أما بالنسبة للقهوة، الدولة الأولى فنلندا بيشربوا قهوة شيء مش طبيعي. قال كل شخص بفنلندا بيشرب حوالي أو بيستهلك حوالي 12 كيلو قهوة بالسنة. 12 كيلو مش كتير بالسنة. قال بيشربوا تقريبا 4 فنجان يوميا. تعالوا لعنا يا عمي، والله تعالوا لعنا. كمان لوكسمبورغ كمان بيشربوا حوالي 5.5 فنجان بالنهار. فنلندا حوالي 4 فنجان بس انه ما كتير، نحن بنشرب اكتر. ايه طيب ما قولي يعني فنجان كافيه دو برازيل ما تشربوا كرع؟ في اطيب منه؟

0: اسمع غابي من فرنسا،
1: كيفك؟
0: منيحة.
1: بدو ياخدوا بنزين وتاكس على البنزين، يغلوا الدخان. بفرنسا 120 يورو كروز الدخان.
0: ايه كثير، ايه كثير.
1: بيطلعوا مصاري وبيخففوا على الشعب.
0: ايه وين ما كان بالعالم يعني، بتصور بأمريكا يمكن صارت لعلبة الدخان 12 دولار أو 13 دولار هيك شيء يعني. يلا عم بيقولوا لي هيدا الفويس عن القهوة. هاي رولا،
2: تخيلي هيدا المنظر، بتعرفي نزلت بالونة، نزلت على الخط سريع، أجمل منظر ما قلت تخيلي. في شخص شاب قاطع حامل فنجان قهوة وخايف ينقطل يوقعوا القهوة منه وصير ماشي، يعني هيدا كل من عندها الصبح
0: عم بيقطع الأوتوستراد. أنا مرة خبرت على الهواء أنه كنت جاي على أوتوستراد زوق، عجقة بشكل والعالم ساحبة يعني، وواحد عم بيحكي على التليفون بإيد وماسك فنجان قهوة بإيد تاني وعم بيقطع الأوتوستراد.

مين كيفك يا عم اشتقنالك؟ عم بيقولوا لي اكيد ميرو اكبر مثل لاولادنا نحنا يعني، بس كيف بدنا نقنعهم انه مضر واهلهم عم بيدخنوا؟

شو رأيكم بيه هالويكند تطلعوا على قلعة أم رامي؟ قعدتهم بتجنن. انتو بتعرفوا انه كل سبت عندهم المطرب فادي جميل وأجواء حلوة، أما الأحد على الغداء جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى. رح أعطيكم رقمون لتحجزوا بقلعة أم رامي عين سعادة، 71-170-110 71-170-110.

الله تكونوا مرتاحين بالويك اند، ان شاء الله ما تسمعوا لكم شيء، ما تسمعوا اخبار، ما تسمعوا سمعوا مني تسمعوا اخبار بلا بقى. يعني هلا اليوم الصبح، طيب انه بعد بكير، طولوا بالكم، يعني بتصفوا بباركينج بتشوفوا حدا بالاسانسور، انه قبل الضو يا جماعه روقوا على حالكم، على اعصابكم وعلى نهاركم. شو مدام ميراي قال حالي مش منيحه ابدا، طول بالك يا زلمه روق.

0: بتعرفوا احلى شيء دائما بالويك اند هيك ما نفكر بالاصحاب بالعائله بال والله احلى شيء انه تقعدوا مع عيالكم مع اولادكم مع اهلكم يعني هن اللي بيبقوا لنا بالنتيجه وبالنهايه ما فيش خلقنا بنحكي بننبسط نحن وياهم احلى قعده مع العائله ومع الاهل يعني انا بنطر مناطره لانه جميلا قليل تشوف بطرس بنص الجمعه بنطر مناطره سبت واحد تشوفه يومي شفتك بعت لي فويس امبارح بعمل تك تك تك انا حبيت بس بلاقي لكم يا يلا بدي سمعكم شو قال لي قبرني بدك لأنه صوته يعني مش كتير
1: I love you
0: ثلاث مرات مايك بعت لي فويس هذا رح أخذ التاني شو رأيك؟ أول واحد 35 ثانية
2: بونجور ميري أنا أول مرة بعت لك فويس بس أنا كل يوم بسمعك بسمع شربي إلو ميلينا في إلي مساج بدي أوصل لك إياه من كم يوم كنت بفلافل أندري أبو أندري بكفر حباب عم بقول لها إنه ميري وشربي لقد ما بيحكوا على فلافل أبو أندري بيشاهوني إياها كل يوم قالت لي ايه بعرف كل يوم بيحكوا بس نحن عتبانين على ميري لانه ميري بعد ما زارتنا فانا عم وصل لك المساج طبعا
0: ايه مرسي كلك سو مايك يلا بكره والله شو بعت لي بعد
2: سوري نسيت قلت ميشيل معك
0: ايه ميشيل مايك ميشيل قلن بكفر حباب انه بيتغيروا اوقات المعصفين وما خبرون انه مرقت لعندهم على كل في فروع كثير بمرق عنطلياس بمرق عزوق عجبال ما يعتبوا عليّ

0: صباحك مدام ميراي.
1: اهلا وسهلا.
0: بدي اقول لك بس الله يخلي لكم اياه، يغزي العين عنه يا رب. الله يحميه يا رب.
1: ميرسي، الله يخليك، شكرا عليه.

0: يلا نسمع هالفويس.
1: بونجور ميري.
0: هاي.
1: مش يعتبوا عليك. انت مش عم تخلي فرع يعتب عليك.
0: نيحة، برافو عليك.

0: لا يا ميرو، ما حدا بشيل الهم عن القلب إلا الأحفاد. الله يحميلكم يا
1: إيه، مرسي كلك زو. بدي أقول لك اللي مستمعين أنه شركات تانوس تريدينج خلصوا توزيع أزمو بمدرسة البزنسون بالكفور بفتح كسروين، وهلأ رح ينتقلوا لمدرسة الوردية بجبال. سؤال تانوس تريدينج، والله انه مش بس شركة مؤسسة عندها كتير برودكت وهيك، مش معقول شو عندهم احساس وشعور. مش عم بحكي لانه هو معلن معنا، لا، يعني تأملوا كل سنة مع بداية المدارس مع الباك تو سكول بيبرموا بكل المدارس اللي بتتسجل معنا، أو بيوزعوا أزمو على كل الأولاد، بياخدوا معهم الكاركترات، يعني بتعرفوا بياخدوا معهم مصفين، بياخدوا معهم الأزمو أعداد وأعداد هائلة بيوزعوها على الطلاب. هيدا نوع من الدعاية أكيد، ولكن بقلب هالشي في إحساس، في شعور، في إنسانية. بدي وجه تحية كتير كبيرة من قلبي لمطانوس تريدينج على هالشي اللي عم بيعملوه كل

لي أي إذاعة بس هيك إنه قولوا لي بس خبروني أي إذاعة بتحط رقم بتصرف المستمعين 24 على 24 ساعة حقيقة يعني المستمعين إذا بدكم تعطونا ما بعرف في شكوى في طلب بتكون رقم معلن بتكون تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي أكيد في رقم خاص لكم بأي وقت بتكون تفشوا خلقكم فيكم ما تترددوا تواصلوا معنا على 03-777-9-6-9 هلأ ضروري تبعتولنا مسج بالواتساب ونحن بنرجع منرد عليكم.

شاء الله تكونوا بآخر انبساط بهالويك اند. ما تفكروا بالأشياء المش منيحة والأشياء العاطلة. خلاص كونوا مع ناس بتحبوهم، لذيذين محضومين، يعني قضوا سبت وأحد حلوين إن شاء الله يا رب. بتمنى لكم أكيد الصحة والأمان والسلام وراحة البال. شكراً شربل. شربل بعد رح يلاقينا يوم التنين، لأنه التنين بالليل الساعة 12 مع 55 مستمع متوجهين إلى إيطاليا. أما إلي المخرج إلي أكيد دي جي اليدزي رح يكون معي ويرفقني. مرسي يا إلي، كلك ذوق. بدي إلا لميلينا، بونجور ميلينا، اشتقت لك كتير. إن شاء الله تقدري تجي الأسبوع اللي جاي وتخلصي كل أشغالك. يلا مستمعينا بدي لكم بون ويك أند، رح اشتاق لكم كتير أكيد. بتمنى أنه تكونوا يوم التنين بصحة منيحة وكل شيء معكم تمام بقوة الله والعذراء ومر شربل.

0: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
1: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
0: صرت ولوي. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: Us Now.
1: بينكي برامس إنكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
0: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

هون تعا بورد تعا بورد تعا. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

ويهون تعبة وريتا تعبة وريتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: جاد بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: صارت ستة
5: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
6: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنت.
7: أنا عم بحكيك من أمريكا.
8: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم مع المادة.
5: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
9: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
10: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
11: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
12: عن جد اشتقنا للبنات.
5: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
13: ولا رح بطل القصلي.
14: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

بدكم اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة

0: الأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
1: بس تلك شوية.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: تبرد تبرد
1: تعبولد تعبولد
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولد تعبولد
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولد تعبولد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
1: مسرحيه مجدره حمراء ومسرحيه شو من البوس مستمرين على خشبه مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي انا انجو ريحان، كتابه واخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبه انطوان او على الرقم 81022808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا اذا بدكن على 2. شكرا.
2: صارت ستة.
3: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
4: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني.
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوه.
3: تسمعوا اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
8: احنا شو بتحب شربول، احنا معك للموت.
3: اسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قد ايه في هيدي الظاهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
12: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: tickets now.
1: Pinky Promise in Contagion. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح

0: على سيجارة خليكي هون واصلين وفد النواب عيب.
1: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
2: ثلاثة أغاني طرب
4: بتمر ساعات بعد الوقت.
2: الأربعة أغاني ريترو
5: حبيبي كده وهواه كده.
2: الخميس عيشوا السهر لايف
6: والهوا طاير طاير.
2: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جاد بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: برني موديلكن وألوانكن
5: دخل صوتك انت دوا للناس.
6: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
4: لحظة انا شو بعمل؟
7: اعطيني عبوتة رولاتي، اعطيني عبوتة حبيبي.
4: يلا ها
7: انت عروس لبنان والله من القلب. عيد
4: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
8: وتذكري حنا الذكرى
9: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: رأيك أصدر ألف الدنيا والنورة.
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند.
2: صلت من مخشلتش من وحدة طلع قمري قمري كل ولا
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

تهله خالص. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: Les Nuits Nostalgie présente.
2: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
4: ثلاثة أغاني طرب
6: بتمر ساعات بعد الوقت.
4: أربعة أغاني ريترو.
7: حبيبي كده وهوا كده.
4: الخميس عيشوا السهر لايف
8: والهوا طاير طاير.
4: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
0: تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بلق بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

عايز انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي فتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك ببالي ولا في خيالي.

0: الساعة 2 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزع المرجع عيون وما بزع للعيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
4: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.

هون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: حليب. بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا. ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك. ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: now. كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: نزلت على
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: Joël Halib.
1: C'est encore moi.
2: Les Nuits Nostalgie présente.
3: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
5: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوره مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
6: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منى. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: صارت ستة
2: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
3: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
4: أنا عم بحكيك من أمريكا.
5: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
2: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
6: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
7: أكيد نحن على الطريق وراحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
8: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
9: عن جد اشتعلنا
2: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
10: ولا رح بطل القصلي.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. بطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th,

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانت بيدي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.
2: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري
2: لوين.
5: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية، نعرف بعض يمكن خلال الراديو، بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: ايه

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد على طول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا

0: légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: صارت ستي
2: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
3: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني
4: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
5: ميرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوه.
2: مش معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
6: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
7: نحن شو بتحب شربول؟ نحن معك للموت.
2: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
8: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
2: يا الله
9: مسكر السر.
2: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
10: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
2: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

كيف بدكم تكونوا واجا الويكند. اكيد مثل العاده اجواء الويكند بتبلش من عنا. حلوة هيدا، حلوة كتير دي جي دي دروب، كتير حلوة الزلغوطة. ولأني بحبكن قد الدنيا عملت لكم فقرة جديدة نبلش فيها كل نهار جمعة شوي وبخبركن شو هي، بس مأكدة رح تحبوها كتير كتير، وخصوصي دي جي دي دروب رح يكيف. بدك تقتلني ايه؟ اوكي رح نحكي عنها بعد شوي، ولكن في هيك خبر حبيت هيك اتشاور انا وياكم فيه او خبركم اياه. يعني قلنا جمعه نسمع هيدي الدوله معجوقه وعم بيقعدوا جلسات ويا لطيف كرمال قصه تقديم الساعه وترجيع الساعه، يا منترك هالساعه مثل ما هي يا منردها يا منرجعها، توقيت صيفي وتوقيت رح تطلع شو. يعني يا ريت مصايب الدنيا كلها مثل مصيبتكم وقصة الساعة وبالآخر رجعتوا قررتوا انه رح ترجعوا ترجعوا الساعة. الشغلة المهمة هي انه اليوم بعرف مذكرين لما خبرتكم جمعة الماضي عن قصة الأدوية، أدوية السرطان، وانه قديش يعني للي معه مصاري ويلي ما معه مصاري ما قادر يجيب الأدوية، لأنه كل ما منسأل عن هيدا الدواء بيقولولنا منه موجود بالوزارة. رح خبركم شي مكتوب بصفحة الوزارة. الأسعار بناء على مؤشر أسعار الأدوية بتاريخ 5/10/2026 ورمز الأدوية التي تنتهي ب 388 هي الأدوية التي توزع مجاناً من قبل وزارة الصحة العامة. هيدا الدواء اللي اسمه إنليتا 5 ميلي جرام، اللي هو عبارة عن أكزيتينيب. هيدا الدولة مفروض تعطيه ببلاش لمرضاها، وهيدا الدواء كتير مهم لمرضى الكانسر. أما هيدا الدواء نحن شخصيا اشتريناه ب$1,620. فبدي أسأل المعنيين بالموضوع، يعني في بعد أبشع من هيدا الشيء؟ في بعد أكره من هيدا الشيء؟ يعني اليوم كانوا ينجيبوا أدوية السرطان كلها من يوروب، أما هلأ وبالآونة الأخيرة صار عم بيجي 60% من الأدوية من إيران وعم بينعطوا للمستشفيات، وفي كذا حالة بقلب المستشفى لأنه الدواء منه مزبوط، عم ينضربوا الأشخاص اللي معهم كانسر بغير إشياء غير أنه عم بيزيد عندهم الكانسر. وين حلتها مع هالدولة اللي عن جد لا في شفقة ولا في رحمة وعم يلعبوا بس بأرواح الناس؟ فياريت يكون حدا عم يسمعني من المعنيين بالموضوع ويقدر يفسر لنا بس كيف الدواء بيكون ببلاش وبيندفع حقه مصاري، والأدوية اللي عم تجي ببلاش على لبنان مشان اللبنانية ياخدوها عم ترجع تتسرب لبرا وتنباع برا. اقتضى التوضيح، شكرا لكم لأنه هيك سمعتوا هالصرخة. بتمنى أنه إن شاء الله يا رب حدا ما حدا يعوز الدولة اللبنانية كرمال دواء، لأنه بعتقد ما حدا رح يطلع فينا. فلنرجع لأجواءنا وأجواء برنامج والعاني، بس ما قدرت ما قلكن إياها هيدي الشغلة. بدنا إن ولا عقل اليوم لأنه اليوم الجمعة و it's a weekend.

لكل اللي حابب يشارك مثل العادة بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-899.

0: نبلش بأول فقرة.
1: ولعة عزوقك.
0: يعني دي جي دي دروب ما تبخزنا بهالفقرة، وإن شاء الله ما نكون عم نتقل عليك يا رب، وإن شاء الله تقطع خير وسلامة. بدي جربك كل نهار جمعة، أنا والمستمعين بدنا نجربك، وأكيد بروديوسر البرنامج لورا، يعني ما في مجال. دان جاهز؟ بما أني بعرف قدي بتحبوا أنتو تنقوا أغاني وتقولوا لنا شو عبالكن تسمعوا، هيدي الفقرة رح نبلش فيها كل نهار جمعة، وكل واحد منكن فيه يقلي أي غنية عباله يسمع، بس في شرط واحد، لازم تكون الغنية خرج نهار الجمعة، يعني غنية ولعاني بتبلش فيها أجواء الويك أند من الآخر. أوكي رح بلش اسمع وأقرأ فويسات، تكون لبين ما بلشتوا تطلبوا أغاني، ونجرب أنا وياكم قدراته لنويل دي جي دي دروب. بدي أتشكرك كتير كتير يا عبد الله. شو بدي أقلك عن الحلقة الرابعة من بهو الست لميا، كل حلقة عم بتزيدني فضول وتخليني فوت أكثر بجو الحكاية، ومع كل تفصيل عم حس إنه الست لميا بعدها مخبيت لنا مفاجآت. طبعا بعد في مفاجآت كتيرة يا عبد الله بمسلسل بهو الست لميا. هلو ماريا نورتينا. هلو هلو إلي
2: بونسوار ولا بونسوار، والعاني والعاني، إن شاء الله يا رب يكون ويك أند حلو لكل المستمعين.
0: مرسي يا إلي، ولا إلك كمان ولا كل المستمعين.
3: ولاتي والعين والعيني، ولا ترجعوا ولا قدموها، هي هي رجع الدولار مثل ما كان، ورجعوا الليرة اللبنانية مثل ما كانت قوية، وحاجة يعملوا هالمؤتمرات وهال. أنا منيح ما بسمع سياسي ولا بدي أسمع سياسي، روح يتطلعوا فينا، يطلعوا كيف نعلم أولادنا، يطلعوا كيف نعيش، كيف نتحكم. لو زهر يتحكم عم يقعد على الطريق يعني منا وجر، بس الله يهديهن على الخير. ومنحبك كارولا، ونحن معك على السما حبيبة قلبي، انت بالدنيا كلها ما في منك كارولا.
0: حياة قلبي يا غدغودة، وانتو بالدنيا كلها ما في منكن موديلكن ألوانكن.
4: يولاتي أنا بحبك كتير، اشتقتلك، زعلانة لأنه بكرة وبعد بكرة ما حأحكيك.
0: يا حياة قلبي يا كيتي، I miss you miss you miss you so much. حبيبة قلبي ما تزعلي، منرجع منحكي مع بعض نهار التنين.
5: بونجور يولاتي،
0: بونجور برهو،
5: وللورا يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بيك بويك أند حلو. راح ببعث لك رقم التليفون والاسم على الويش بتبعثيه لي، الله يخليك، لانه الويك اند الحق عليك عم يجي كثير بسرعه.
0: من عيوني من عيوني يا برهوم، من عيوني.
6: مرحبا يا احلى رولا،
0: هلو يا كرم،
6: كثير سريعه واكيد معك قطعت كثير اسرع، نحن بس نسمعك ما بنحس بالوقت، وعن جد هيك بتقطع الجمعه مثل غمضه العين. تحية لألك وللمستمعين، ولأحلى صوت على الإذاعة رولا، والعاني والعاني
0: والعاني يا كوكي،
6: لكل المستمعين، ويلا جاي الويك أند معك المستمعة دائما كارول.
0: نانانا
6: فيني أطلب رنية نجوى كرم الجديدة بليز
0: عالسريع عالسريع لنشوف قديشو قوي.

0: بكفي معكم لتقدروا تسمعوا بهيدا الفقرة كل أغانيكم اللي بتحبوها، رح نحط مقاطع منها صغيرة.
1: هاي نربتي شارك انتم تمام، يلا نحن على السماء وهابي فرايدي للجميع، ونياكم انتم بكرة عندكم فرصة نحن نشغل نساعد مساكن رول، نحن على السماء. ويا رولتي عم نغرم بهالمسلسل كل يوم عن يوم، عن جن مسيلة لكم وللمخرج أكيد وكل مسيلة اللي معكم، انتوا رائعين رائعين.
0: شكرا كتير لك يا مجدليني. رورو خليني أشوفك، خليني أشوفك بالليل نيكولا، بنشوفك بالليل وبالنهار يا نيكولا. يلا 1 2 3

0: نكمل طبعا هلا نحن ديس سور ديس مع دي جي دي دروب لنشوف باقي الاغاني.
1: بونسوار يا رولا،
0: بونسوار يا فيك
1: اليوم.
0: الحمد لله.
1: والله احلى غنيه معلقه براسنا هي هشك بشك جننتيني.
0: هشك بشك جننتيني،
1: يعني هالغنيه ما بننساها.
0: هشك بشك ما فهمتيني، انا بوادي وانت بوادي. هاي رولاتي بليز، غنية فارس كرم الجديدة. كمان رح نسمع رانيا.
2: كيفك؟ أول شيء أنا كتير بحبك والمسلسل بيعقد شخصيتك، بتسطل بتسطل، أنت حدا سوبر مهضوم وموهوب عن جد، وجود لك لك بكل أعمالك. بدي أقول له للدي جي أنه أنا بدي أسمع غنية أصالة الجديدة، هيدي الجديدة بس ما عم بعرف شو اسمه، ما عم بتذكر اسمه. وتانك يو لك وجود لك.
0: ثانك يو كتير يا رانيا، لك حبيبة قلبي، وإن شاء الله يا رب الحلقات كمان تنال أعجابكم.

0: من كافي كمان مع فويس لبين ما سمعنا أغنية السالة الجديدة.
1: بونجور رولا.
0: بونجور.
1: جات صرخة حلوة ومزبوطة من القلب. يلا برافو برافو خليها توصل. وأنا بحب اسمع حبيبي ما في مثله لإلك. ميرسي رولا.
0: حبيبي أكيد أكيد أكيد يا توني من سمعك موديل وما في منه.

0: نكفي معكم كمان مع واتساباتكم. محب نبلش بأغنية بحب بحب عيونك وأنا مغروم فيك يا حبيبي يا عبد الله. شكرا كتير لك كمان توني طالب أغنية موديلو ما في منه. رح نسمع كمان لوديا من كندا.
1: Hi, we
2: love you.
1: I love you.
2: And عنا هون بكندا Happy Thanksgiving. So we want to wish you Happy Thanksgiving لإلك ولكل المستمعين. وبدنا نهدي غنية إيه اليوم الحلو ده لإلك ولكل المستمعين ولجوزي ولولادي. We love you so much, لوديا.
0: لوديا حبيبة قلبي أنت والله يخليلك جوزك وولادك وكمان بدي لكم Happy Thanksgiving لإلكم. وإن شاء الله هيك يكون كل حياتنا وإيامنا اللي جاية عم نشكر ربنا على الأشياء اللي عم بيقدم لنا إياها بالحياة.
3: عشك بشك فركشتيني.

0: نكفي كمان مع برهوم.
1: تسلمي تسلمي راتي، ولا بعرف ما بتأثري ابدا، بس نويل عن جد اسرع من هيك. لا لا لا لا
0: شفتوا
1: حاططها بجيبته دغري.
0: لا لا لا لا لا لا لا بدنا زقفه زقفه لابو النون. برافو نوال، برافو نوال. رح نكفي كمان نسمع نجوتا.
2: والله الغنية اللي بدنا نولعها يا رولاتي هاي هي بجي باميلا.
3: موديلو ما في منه، كل البنات في بيجنوا.
0: أيوة دخيل قلبك أنت وباميلا يا حبيبة قلبي. ناتاليا هاي فيني اسمع غنية مكسرة، مش هاي مكسرات لأحمد سعد. Thank you in advance. مكسرات وانتو انتو انتو انتو
4: انت.
0: عم بتدور بدنا

تعرفوا أنا ليه اليوم بالاستوديو يومنا حلو والناس الحلوة دي بوجود باميلا اختلا لورا بام بام we love you ما تغاري لورا بس إنه يعني أوكي وأنا كمان بدي ودع أختي ميرو اللي غادرتنا من غير شر اليوم وراحت على مصر ترجعي لنا بالسلامة يا مرمورة

اللي هن طلبوها نحن بس للمستمعين مش للبروديوسر واختها. معلي بيمونوا على الدمات.

0: يا زينة
1: حرمك احلك وانا مرتاح لك قلبي رحلك يا زينة.
0: يعني مع أغنية يا زينة رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم. حضروا لي حالكم، حتى لو قلنا غير فقرات كل الأغاني اللي طلبتوها رح نحط لكم إياها اليوم. بريك وبنرجع.
2: برنامج والعالي مع رنا شمية. بريك وبنرجع.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: والحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا plaza.co.
5: برنامج والعالي مع رولا الشاميه بيكمل معكم.
6: ولك الو.
5: تواصلوا مع رولا الشاميه ببرنامج والعالي على الواتساب 7198-9989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم حلقتنا والعانة مع دي جي دي دروب. راح نكفي اسمع فويسي تكون قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم. غسان
1: خير الله يعطيك العافية. والله دولة شو بدي أقول لك، دولة فارطة، بلد كله خالص
0: صراحة،
1: لا نظام أمني لا نظام غذائي لا نظام صحي، ماشي كله تأثير بتأثير، كله تزوير بتزوير، كله غش بغش
0: 100%.
1: هلا عم بفتح انا كيف ما لقى بليلك عصافير هالتين حطينهم بكراتين يا حرام، وعم يبيعوا العصفور دولار دولار ونص يا حرام.
0: الله،
1: وثلاث ربيعهم هدول ايه عصافير مش تين، شي سنون وشي دوري بدري شو يا حرام، عم يكمشوه بهالشبك او بيقصوه بيعملوا له ابرة سمنة وبصير مدهن وطعمه العالم، الله يعلم شو عم يعملوا له قبر، السمك عم يعملوا له قبر، الدجاج عم يعملوا له قبر، زبالة اللحمة عم تجي من برا الزبالة، الله يعلم شو عم يطعمونا. هاي الأمراض ليه عم تكتر؟
0: صحيح،
1: تلوث بلا بهالجو، مطارات الكهرباء، يعان ملا دولة يعان. قربوا الساعة، قربوا واخروا إذا بدكم.
0: عن جد ما هيك يا غسان، يعني تعتير تعتير، هيدا غير الخضرة اللي ما بعرف بمية شو عم بيسقوها. anyways بحبك بحبك بحبك، فينا نسمع English by the way؟ no ما فينا نسمع انجلش، نا ممنوع، ما تهز براسك نا. هاي رولا اليوم شو الموضوع؟ هلأ بعدني مدور السيارة، يلا بعد ما قلنا الموضوع سو هلأ رح نقلكن يا السون از خلص من الفويسات. نجود هتكرم عينك حبيبتي، رح نبعث له إياه وإن شاء الله يا رب يكون يقدر يساعد. ماري
2: هلو، أنا أول مرة بحكي معكم، عبالي أسمع أركب الحنطور.
0: واتحنطر يا ماري تراز، واتحنطر كمان بنسمع فويس.
2: هلو رولا،
0: هلو
2: كيفك؟ إن شاء الله كله تمام
0: الحمد لله.
2: أنا اليوم هيك حابة أسألك سؤال، لأنه دايما نحن هيك نستوحي من أفكارك الحلوة وطاقتك الحلوة وهيك طريقتك الإيجابية بالتفكير، بس تكوني هيك أيامات كتير داون وتحسي أنك هيك تعبانة نفسيتك، بس أنه عندك شغل مثل أنه بدك تطلعي على الإذاعة أو عندك تصوير ومضطرة هيك to be positive، كيف بتعملي هيك حتى ما حدا يحس عليك أنه ممكن أوقات أنت داون أو طاقتك نازلة؟ شو التكنيكس اللي بتستعمليهم؟ أنا كتير بهيك بحب أسمع منك، لأنه دايما هيك بحس بطاقتك الحلوة اللي هي عم بتغطي على كل شيء سلبي.
0: حبيبة قلبي، أول شيء بدي أتشكرك على كل هيدا الكلام الحلو. طبعا نحن بشر بالآخر، كل واحد فينا بيمرق بظروف صعبة وبأوقات ثقيلة بتخلينا نكون داون وما قلنا جلادة لا نضحك ولا نساير. أول شغلة بعملها لما بكون حاسة هيدا الإحساس، بصلي بإيدي على وجهي وبطلب من الروح القدس إنه تعطينا القوة والإلهام وتنسيني وتنطقني بالقصص الحلوة. ثاني شيء بنزل بهالسيارة أنا وجاية لعندكم لأحكي معكم وأعطيكم طاقة إيجابية، بولع الراديو على الآخر مع أغاني يا لاتيبس وبنسى وبوصل لهون وانتو بتنسوني همي، كيف انا بنسيكن همكن انتو بتنسوني همي. فجربي اعملي هيدا الشيء، اهم شيء اهم شيء اهم شيء انفصلي، يعني جربي انه ما تفكري بالشيء اللي عم بزعلك.
3: شيك
0: تكرم ايه

0: للي ما شافكن ما شاف شي عم يرقصوا بليك عم بعيطوا عليك رح نكفي نسمع كمان جيني.
1: هاي رولا.
0: هاي يا قمر.
1: أنا بحب اسمع أحمد سعد كل الأغاني لأحمد سعد بحبهم، أنتوا حطوا على ذوقكم. وكمان معلق براسي تبع شوش غباس كبرت البنوت، هيدا بحبه كتير، يمكن مغنية وليد توفيق وبيغنية هو كمان، بحب اسمعه كتير، بحبه معلق براسي، هيدا عطول أنا بغنية
0: يا حياتي.
1: لأن طبيعي
0: يا حبيبة قلبي يا جيني كمان. Let's make it more hyper and listen to La Bamba song. بوقتها كان رأسنا empty from duties. إيه والله رزق الله هالأغاني. ما حطيت له الغنية يا نوال اسمها بحب عيونك لعبد الله. ما بتعرف لمين، ما بيعرف لمين يا عبد الله، مش سامعينها هاي، قلي لمين.
2: اي هاي كيفك، شو اخبارك رورو؟ ماشي
0: اهلا سلطان.
2: لكن في عندك شي غرفه فاضيه بس تكون مطله؟
0: تكرم عينتينك، ببهس تلمع كل الغرف مطله. كمان بنسمع
3: من ما ودعت تلاقي يا رول.
0: مرسي يا مجد ليني، شكرا لك جزيلا. انا بدي اسمع بحبك يا حمار. يا الله، طب معقول هالغنية بشرفكم؟
4: الله يا رولتي، جوزي مبارح بيقول لي هلأ بلش المسلسل. نحن صرنا منتعشى على الساعة 7 إلا، منحط الطاولة منحط رولتي قبالنا ومنبلش. كتير الكبير الصغير الدنيا كلها حبوا هالمسلسل يا رولتي، تستاهلوا كلكم، صوت تستاهلوا.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا، إن شاء الله يا رب تضلوا هيك مبسوطين دائما.
3: لك يا أبرني مدالك وألوانك لون أنا كنت غايب.
0: وين كنت؟
3: بس عودة الأسد رجعت على الغابة.
0: أهلا
3: بدي اسمع للهوارة لألان طبعا العرس اللاشبيني ولاشبين ومبراي بمحاية والأخبار ويلا
0: لا مبراي ولا محاية. وين كنت مختفي مختار؟
5: هاي سترولا، بدي عزبك فينا نسمع سنفرلو على سنفريال. وشو ما قالك سنفرلو؟
0: يلا كمان عم نسمع بهالوقت دي جديد روب عم بي بدك يلا

0: يا جاني كمان رح نسمع من ريما فويس.
1: أحلى أحلى رولا بالعالم، البروجرام اللي عم تقدميه أحلى بروجرام على الراديو
0: حبيبي،
1: واللي عم تقدميه على التيفي يعني شي بياخد العقل، هضامي وبروفيشناليزم. رولا بليز بليز سمعيني تاعت وائل كفوري الغنية تاعت رجعت الشتوية بليز.
0: تكرم عينك،
1: قربت الشتوية،
0: قربت ورجعت ونحن فيها والبدك يا ريما. أنا بدي أتشكرك حبيبة القلب على هالكلمات الحلوة اللي نابعة من قلبك.

يعني نوال مش بس عم بيحط لنا الاغاني وفي ميكساتا معهم كمان، يعني منازل مكسجة للاخر. بطل بطل ابو النون بطل.

0: راح نكفي مع ميمي كمان.
1: هاي رورو.
0: هلو أمار.
1: يلا بدنا نولع الجو والجو يولعنا.
0: أيوة يا ميمي أيوة رح نولع الجو والجو يولعنا. زيزا
2: وجورو لأحلى صوت بالدنيا ما شفته. هاي بوصلة لك أكبر من اللونات أكبر من الدنيا والبحر والضيعة. أنا اسمي بيو بوس كبيرة لألك.
0: يا بيو شو هيدا يا بيخزل عين عنك على هالنبض ولك يا قبرني موديلك وألوانك وصوتك يا بيو I love you. لا لا هاي لازم تحطوها بالبرومو ضروري ضروري. جنت جنت قالت نفس الشيء. بدي قبل ما انت عم بتحط الغنية لورا بليز تجي لعندي شوي على استوديو.

0: شو بكي عتلاني هم قرب شوي لعنده هيك. بما انه بس هلا مرجع من كفة الغنية, انت من شي يومين ثلاثة كل ما توعي تقولي رح جن انا رح جن وانصدمتي, شو اللي صدمك؟ هاي صدمتك هلا؟ شو اللي صدمك؟ وكيف ما بتخبريني انك انصدمتي لقد بوك بنيعون؟ وانت بتبتلي
1: انا وانت بنبتلي.
0: كفيلنا هي انصدمت لورا بقوا عيونها لبرا.

0: يا لورا، الله بيخلق المجديب ونحنا منبتلي. رح نكفي نحن وياكم حلقتنا أكيد ومع كل فويساتكم، بس رح نتوقف مع بريك كتير قصير ومنرجع منتابع والعاني.
1: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
2: تبرد
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 709100071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: كليو هو الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: يعني حلو الغنج هيك من وقت لوقت، يعني حلو الواحد يغنج تاني بكل احترام ويبعت له هالغنية. الله الله. رح نكفي أنا وياكم كمان مع فويساتكم، رح أسمع فويس قبل ما ناخد الفقرة التانية.
1: أنا مكرا مسافر على قطر، كيف بدي أسمعكم هيك؟
0: أي إذاعة،
1: شو الحل؟
0: بقول لك الحل، كيف عم بيسمعونا من كندا وأمريكا ومن كافة البلاد ما وراء البحار، بتسمعنا عبر أبليكيشن أغاني أغاني. بتنزل الأبليكيشن وبتصير كل يوم عتوقيت بيروت الساعة 5 تفتح الأبليكيشن وبتسمعني. في أحلى منا؟ وتروح وترجع لنا بالسلامة.

0: فيكم أكيد اللي لح نرجع نكفي فيها، ولكن حننتقل لفقرتنا التالية.
1: موضوع اليوم
0: أكيد أكيد بما أنه اليوم نهار الجمعة، شو يعني؟ يعني موضوعنا لازم يكون مهضوم مثلكن. اليوم عندي لكم سؤال: كم مرة رحتوا على مطرح وضيعتوا بين حمام الشباب وحمام البنات؟ خبروني مين صارت معه هالشغلة وكيف كان الموقف، وأنا أكيد أنه صارت مع كتير منكم، فخبروني. رح خبركم أنه أنا صارت معي ومش من كتير زمان. من جمعتين صراحة برات لبنان لما كنت بسافرة، في بابين للحمام، ففتت منهم مقفلين، فتحت أول باب طلع لي زلمة واقف، سكرت قلت له يي I'm sorry. قلت أكيد التاني، فتحت التاني طلع التاني في واحد رجال إنه ولعوا إنه بليز، طلعوا أصلاً يعني للكل مش بس إنه بنات، كوارث. فخبرونا أنتوا إذا صارت معكم.
2: شفتك

0: رح نكفي كمان معكم ورح اسمع فويس من ام عمر هالمره.
1: بونسوار بونسوار رولاتي.
0: بونسوار يا
1: حياتي. فويس بس لأني كنت مقربة وبعده صوتي ما كتير.
0: سلامة قلبي.
1: من جد شو هالمسلسل الرائع. يعني كتير كتير كتير حلو. الواحد بغير مود بس يحضره. بتضحكي وبتسلي وكله عن جد رائع رائع رائع بجنن. ثانكيو كتير كتير لقلك. بس هو بس شغلته سألي فيه شغلة واحدة انه بس لو منه 7 إلا ربع هيدي المشكلة. يعني حتى عم بنأجل كل شيء لنحضره بوقته.
0: يا الله معطيك
1: كتير كتير حلو بهنيك عن جد. مرسي بكوع هيك مسلسل رائع وبيضحك وبيسلي وكله. يعطيكي ألف ألف عافية
0: حبيبة قلبي يا أم عمر وسلامة قلب قلبك. مبين من صوتك أنه منك مرتاحة كتير ولكن بدي لك مرسي على محبتك وعلى هالكلام الحلو اللي عم تقولي لي. يلا شو بدنا نعمل؟ 7 إلا ربع 7 إلا ربع. الحلو انه عم بيعيدوه بغير اوقات يعني ما عم بيلحق عم بيرجع يضطر انه يحضروا عشية مأخر. ان شاء الله بتضلي عم بتلحقي تحضري لاخر حلقة حبيبة قلبي. كمان ابراهيم
2: رولاتي رح نقيله غنية لنوال اذا بيبحشها وبيلاقيها يعني من كعب الدست هيدي بيكون ابو ضايع عن جد بطل لانه غنية كتير قديمة لفهد بالليل وما بعرف إذا عنده إياها. اسمها سالمة سالمة هيك شي لفهد بلين.
0: سالمة لفهد بلين. يلا لنشوف. يلا يا بطل يلا يا نوال. كنت عم طلي وخلصت إفخي كأني خلقت عن جديد. اوكي عم بسألك وين كنت. كان عم بيطلق وخلص كأنه خلق من جديد. ألف مبروك ألف مبروك غسان.
3: بصور له الله يكون مع أختك وإن شاء الله توصل بالسلام.
0: مرسي يا حبيبي.
3: ويخلي لك خيك كمان كنزة بالحياة كله لحوة عندك. بامبولا حبيبة قلبي ولولو حبيبة قلبي حبيبات قلبي انتو
0: الله يخلي لك
3: يعطيكم العافية والله يعطيكم ايام حلوة. يلا كنت اسمع انا كبرت البنوت بس سمعتها هلا مطلب غنية مرتي حلوة.
0: يعطيكم
3: العافية وان شاء الله كل ايامكم تضل حلوة.
0: امين يا رب. وصلنا لنورا مش بس حلوة قمر قمر قمر قمر. الله يخليكم لبعض ويخلي لك هالعيلة الحلوة. والله قعدنا استمخينا أنا وبامبام ولورا وتغدينا مع بعض وعالو تمام وروعة.

0: المرهومة منين طلعت فيها هالغنية يا دلي عبحشت بين القبورة وطلعتها. بس كيف صابة صابة أبو النون صابة. رح نكفي نسمع كمان فويس.
1: هاي رولا كيفك؟
0: هلو
1: شو أخبارك؟ نحن على السمع دايما معك. بدي أقلك إذا فيك تحطي لي مثل الليلة في قمر لبنتي عيد ميلادها لانا، وبدي عيدها وبحبها كتير هي وليانا. عم بيسمعوك وإني عم ناطرين يسمعوا الغنية كمان.
0: يا الله.
2: هاي رولا كيفك منيحة؟ اليوم عيد اختي وانا بدي اقول لها هابي بيرثدي. فيك تحطي لنا اغاني لانه اليوم عيد اختي.
0: يقبرني انا هالصوت. وبدي اقول لها لاختك لانا هابي بيرثدي لانا، وقلك كمان يا ليان حبيبة قلبي بوسكن كتير كتير، والله يخليكن لبعض ويخليلك الماما والبابا. ورح نسمعك الغنية ونقلها هابي بيرثدي على طريقتنا.

0: حبيبتي عقبال المية يا رب. كمان رح كفي مع فويساتكم.
1: دولتي اليوم ما في ايه؟ اليوم ما في بهوسة لميا؟
0: بل لا اليوم ما في لأنه في شيء افتتاحية فيلم شربيل مر شربيل سلام على اسمه سو عاملين من الستة يعني الهيدا ما بعتقد انه اليوم فيه. حياتي انتو بتجننوا. كمان رح نسمع
1: هاي رولاتي بانسوار حبيبتي رولاتي كيف فيك مليحاك بصحتك يأمرني مديرك وزميلك وعلمينك وهضامتك يا عمر انت احنا رولاتي بالدنيا انا بحب كتير كتير
0: حبيبتي
1: صوتك بجنن على الراديو وعلى التيفي طلتك احلى واحلى
0: احلى
1: بنوت بالدنيا حبيبة قلبي يا رولاتي انت انا بحبك كتير كتير ومش سألت لك قد الدين وقال انا عم بشرب قهوة قهوة كافيه دي برازيل حبيبة قلبي انا وامي حبيبة انا بحبك كتير كتير يا عمري مع التيرة تيريف سعادي
0: يا تيريز يا حبيبة قلبي انت مرسي يا حبيبة وبوسك انا كتير كتير كتير انا كمان بحبك كتير حبيبتي
2: رولتو يا رولتو بدي هدية هيك هدية حلوة غنية على ذوقك لهلو لأنه ما في أغاني لهلو ما في إلا
0: هلو هلو
2: بدي
0: يا هلو
2: هدية غنية حلوة
0: كلية
2: بدي ألمسها يا رولتو
0: حبيبي خلي لك إياها
2: والله يا رولتو شو بدي لك يعني هذه قليل كتير كتير اللي ما صبتوا هالقصص بأحد المؤسسات هون فتنا على التواليت عم ندق على الباب يلا يلا من جوات الباب يعني كتير مش حاطين صورة شاب أو بنت
0: ويلا كله فايد ببعضه رح نهديك غنية لهلو
3: لك مرتاح حلوة

0: ويخلي لك اياها وهيك ضلوا عايشين بفرح يا رب وحب.
1: رولدي يا رولدي كان سين معنا من جانب المدرسة، بس كنا نشاهب و اوان كنا نضل من التواليت وهيك يعني يعني كنا مشاهبين، عرفتوا كيف؟ من ايام المدرسة كان سين معنا.
0: يا مشاغب انت، كأنه كان عنده شك انه نوال منه بطل. بدنا نقله للبرهوم
2: رولاتي نوال يعني عن جد 5 ستار دوليكس، مش 5 ستار، شيء هيدا الغنية ما بلاقي حدا، ما في، مش موجودة هيدي بالستينات، ما بعرف كيف جابها بصراحة. برافو.
0: تتعرف انه بطل.
2: معي كمان بريستورون ما بعرف من فترة، مش من زمان كتير كمان مثل ما صار معك، بس انا طلعت مدام بوجهي قلت لي ولاو يا مسيو، قلت لي يا عمي سوري ما تاخذيني، بس انا طلعت لقيت انه حمام رجال، طلعت لقيت مزبوط حمام رجال، هي اللي فاتي بالغلط، قلت لي لا انا اللي سوري.
0: ايه موقف محرج جدا جدا جدا. كمان عم نسمع.
3: هاي ولادتي محمد جبرايل بنسلم عليك كتير.
0: هلو هلو يا امامير يا حبيبات قلبي انتو.
4: بس نقول بونسوار لمدام رولا المخدومه، دوما سير رولا المخدومه، بنحبها وبنقول لك يعني تسلمي لها الصوت الغش شكل يعني، الله يقويك، ونتعلم نسمع صوتك عطيب على الراديو ونشوف نسمع أخبارك الحلوة.
0: حبيبة قلبي خليلي قلبكن ومحبتكن هيدا بتسوى الدنيا كلها.
5: والله يا رولا أنا صارت معي هيدي الخبرية، صايرين اللوغوز يعني كل منهم بيتفننوا فيهم، إنه الميل والفيميل كل منهم بيتفننوا فيهم، أنا بطلت أفهم مين الذكر ومين الأنثى.
0: 100% يعني مفروض بيحطولنا ساينز مثل ما مش طبيعي، صاروا يبرموا ويحطوا لك فلاش من تحت وفلاش من فوق، يا خيب منضيع.
6: هاي رولات ذكرتيني وقت كنت بالجامعة برات لبنان عم بدرس الطب، ثابت انه بدروا على المطبخ على التواليت يعني، وفتت انا عم فكر الباب هو لحاله تسكر، خلص شغلي بدي افتح معه، بيفتح معي يا بيجي ما بعرف الكترونيك يمكن في شيء لها حركه شيء بدي اعمل معه، صرت صرخ صرت دق الباب يعني اخذت شي 5 دقائق عم دق، بس انا عم بخوت شو هيدا ليش صارت معي وما معي حدا يعني، بالاخر فتحت بس نفسي انقطعت، وحيد الله شو زعل يعني، هيدا ممكن انساها ولا ممكن انساها هيدي، لان صارت اول مره بحياتي. وبالنسبة لل هيدا شو بيقولوا بهو ست الأمية، هيدي المسلسل خبرته رفقاتي إنه أو أصحابي، قلت له إنه ما حضرتوا أول حلقة، حضروها يوم الأربعاء، حضروها ثلاثتهم وكتير حبوا، قلت لهم خبروها لأصحابكم كمان تانيين، كل وحدة كل واحد تمثيله روعة يعني طبيعية كتير بيمثلوا حلو، كلهم قوية اسم الله كلهم أبطال، وانت بطل الاعلى يا حياتي، ما اطيبك انت بطلاتك بحكياتك بتعابير وجهك، شو بحب بسمع هيك بتطلع بقول هلا هيك بدها تحكي، من تعابير وجهك عم بفهم انه شو بدك تحكي.
0: يا
6: بيي ما اطيبك انت، ما في اطيب من قلبك يا رولا، دائما الى الرجاء الى التالق يا رب،
0: حبيبي قلبي. مرسي يا جيني، انا كمان بحبك كتير كتير كتير مش شوي. كمان عم نسمع فويس
7: رولاتي الغالية،
0: عمرك
7: عيوني ماشي الحال؟ أحلى شيء صاير إنه صاروا بينسبوا نجاحك لألنا، يعني لألي شخصياً. كيف يعني؟
0: ايه؟
7: أنا إلي يومين رولاتي ما جيت على البيت لأن كنت برايفت وأوبيتال، وتعرف نحن 12 ساعة بناخد. anyway فاليوم بس لو وصلت قلت لي مرتي يا الله يا أحمد مسلسل رولا شو حلو، عم تحكيني كأنه أنا الممثل، كأنه أنا مؤلف القصة عرفت أو مثل فيه، بس هني عنه بيعرفوا قد أنا بحبك، وأنا بصير بينه وبين حالي بقول إنه هالقد أنا مبسوط، يعني أنا تخيلي قد أنا مبسوط إنه على نجاحك، يعني هالقد أنت صرت منا وفينا، هالقد نحن بنحبك وبنحب نجاحك، أنا عم بحكي شخصيا أنا قد إيه بحبك وقد إيه مبسوط بهالسكسيه اللي عم تاخذيه.
0: حبيب قلبي يا أبو عمر عن جد يعني ما بعرف شو بدي أقول، وحياة الله كتير كتير كتير يعني كلامكم كله هيك بيفرح لي قلبي، بخلوني عم تير. رح كفي أنا وياكم، ولكن كمان رح نتوقف مع بريك صغير ومنرجع منتابع من بعدها والعاني.
8: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
9: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
10: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th,

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بينكي برامس إنكن تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
2: الدنيا رايت لي
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
4: تحكي وتحكي له
5: وانت مش معقولة،
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
6: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة،
3: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
7: جنني جنني
3: كل نهار جمعة وسبت الساعة

تواصلوا مع رولا شميلي ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01 322 1000.

0: بكفي نحن وياكم باخر بارت من حلقتنا لليوم. رح نسمع فويس كمان.
1: هلا.
0: نعم. مرة
1: باحد المطاعم، مش انه فتح تواليت بغلط، بس احنا بحجز التواليت طبصنا نطلب اوردر، نطلب فورميل يعني. نحن نازلين من البقعه انا وشاب فيه، انزحمنا نفوت على التواليت، قلت له تعال نشيك هذا المطعم مرتب وشكله التواليت عنده نظيفه وهيك. ومرتب طلعني اثنين مي مشوي من فل، اثنين بيبسي يا اخي. قلت له ماشي. هلا قعدنا، فات هو قبلي على التواليت، اجى الويتر بيجي لحاله نزلني انت مي، نزل كاسة لوز، صار ينزل هيك اشياء. والله في هيك ما له عين، قال له نحن بس جايين 10 دقايق هيك نضحك عليكم نشرب مي ونفل. واجى رفيقي قال لي شو؟ قلت له ما بعرف. هي صار ينزل نزلنا منيو على الطاوله ومدري شو. قلت له خيي بنطلب. قال لي شو ما اطلب؟ قلت له بنطلب يا خيي، بعد لنا عين فل. طبصنا وقتها ب $40، اغلى فوطه حمام بالعالم، $40 كلفتنا فوطه الحمام.
0: هيدي اغلى فوطه حمام بالعالم دفعتها كمان.
2: بونسوار ولاتي، بونسواري.
0: بونسواري،
2: ميرسي كثير على الكادو، حضرتها امبارح رحت حضرتها، لدنيا كثير مهضومه وكثير سوسيابل، لازم يحضروها كل الشباب والبنات هلا خرج هالايام هيدي.
0: ايه.
2: وشفتهم امبارح لعاد الحلاوي وقالي صار بسلموا عليك، وانا قلت لهم سلموني. اذا شافوكي كمان يسلموا عليك مني انا. وميرسي بوكو امال هاني الشامي.
0: يا اموله.
2: ليل مباركه.
0: حبيبه قلبي يا امال. عال نعيم حلاوي قصديك. وعاد الكرم. اوكي عمولا، انبسط انك حبيتي اكيد المسرحية، وكلنا لازم نشجع المسرح اللبناني اصلا، ونروح كلياتنا نحضر مسرحيات لبنانية.
3: رولاتي بالنسبة للموضوع صارت معي انا من شي 5 سنين، كانت بسانتر بفردان 730، بتفوت على التويلت انفتت وماني منتبه اي ميل واي فيميل، قعدت

0: في حد قعدت قاعد انا ومغني الحياة حلوة بس اما بسمع الا فات اتنين سكربينتين عم تقلا عجبك سينتيا من الفستان لابسه فيش فالي مين سينتيا وانا وقفت وانا جوا ويدقولي على الباب وانا اقول يا مشحر شو بدي اقول لهم او مش رفعت صوتي قلت لها بليز مشغول او عياط الله تتعامل هيك ونطرتهم ليحملوا حالهم ويفلوا من 10 دقائق حملوا حالهم وفلوا قوم يا ابو حماد بدكم كسلان ركضت كملت المشروع برا البنطلون والصحاب كملتهم كلهم برا اخذت حدا يشوفني بلش التحرش وكفى وخبريات
1: يعني لو تلقطوا فيك كانت كارثه
2: خلاص الدنيا ببعض عادل حلاوي نعيم حلاوي
1: ولا اعظم من هيك امال حبيبتي
3: الله يسلم كلماتك يا كلمات المسحورة والله نسمعوا كلماتك الموتى بتحيا من قبورة
1: يا ويلي
3: يسعد مسيكي يا أحلى مدام رولا شمية يا أحلى إعلامية تحياتي دائما نحن منحب مسيكي ونسمع صوتي ونسمع الكلمات وهالأشياء الحلوة اللي منتبعها وكمان منتوجه لجميع العسكريين وجميع القوى الأمنية على أرض الوطن من مسيهون ويعطيهون ألف عافية والحمد لله عليك يا مدام رولا مهما قست علينا الأيام بوجود العسكر نحن والله بأمان والله يسعد مساكي وتحية لجميع العسكريين الشرفاء على أرضك يا وطني الحبيب لبنان
1: تحياتي لألهم وتحياتي لألك سامي كنعان يخلي لي هالصوت ويستسلم على الكلمات الحلوة
4: أكيد أكيد نعم حلاوي
1: أكيد وإن شاء الله بترجع تجتمع لديكم سوا بأحلى
4: برنامج
1: مهضوم بضحك حبيبتي
4: حياة قد
1: الدنيا
4: أستاذنا نعيم
1: حبيبتي يا نهاد إن شاء الله بإذن الله رح ننتقل هلا لآخر فقرة بحلقتنا لليوم
5: مع رولا ملكة الكواكب
1: رح نبلش أكيد مع برج الحمل هيدا الويك اند رح تكتشف انك بتعرف تقول لا بس حدا يطلب منك تدفع لحساب يا عزيزي الحمل برج الثور في احتمال تغيير رأيك باخر لحظة وتروح مطرح ما كنت قايل مستحيل اني روح عليه برج الجوزاء رح تكون سبب ضحكة جماعية بس مهم ما يقلب مودك عليهم برج السرطان هالويك اند بدك تعمل حالك قوي بس أغنية واحدة بالسيارة وبتبلش الذكريات ذكرياتي كمان مننتقل لبرج الأسد رح تفوت على مطرح وتقول مين إجا مع أنك أنت يلي ناطر الكل يشوفك برج العذراء نصيحتي لإلك يا برج العذراء إذا تأخرت أو تأخرت الطلعة ساعة مش معناتها الويك أند خريب ايه عزيزي العذراء برج الميزان في قرار رح ياخد منك ساعتين والقرار هو اذا بتروح على الطلعة او بتضلك بالبيت هيدا سؤال محير برج العقرب حدا رح يجرب يستفزك بس هالمرة رح تضحك بوجهه وتنتقم بخيالك برج القوس ممكن تبلش الويك اند بخطة وتخلصه بقصة ما بتقدر تحكيها قدام الكل أما برج الجدي رح تكتشف انك بتعرف تنبسط بلا ما تحسب قديش ضل معك مصاري يعني بدنا نخفف نعمل حساباتنا برج الدلو عندك فرصة تعمل تعارف جديد، بس رجاء ما تبلش أول حديث بنظرية غريبة عن الحياة. أما ختامها مع برج الحوت، هيدا الويك أند رح تقول أنا ما إلي خلق للدراما، وبعد 5 دقايق بتكون حضرتك بطل المسلسل.

0: محامي بالمقلوب.
1: بهيدي الفقرة أنا بعطيكم الفكرة اللي أكيد أكيد كلنا ضدها، بس هون بتكون تلعبوا دور محامي الشيطان. والموضوع هو تقولوا لي في أحلى من الخيانة؟ تفضلوا كونوا محامي الشيطان.

0: يلا رح نسمع أول فويس عن محامي بالمقلوب.
1: بونسوار رورو، كل شيء ممنوع مرغوب.
0: بونسوار يا شربول، بونسوار.

0: اخر مره بناكل قبل الحلقه. رح نسمع اليو
1: ليك بونسوار لاحلى رورو بالدنيا كلها، مع انه نحن مستمعين اغاني الصبح، بس كمان حابين نسمع صوتك بعد الظهر. واحلى بونسوار واحلى رولا
0: حبيب قلبي. مرسي واحلى بونسوار لإلك كمان. ما في فرق بين الصبح وبين عشية، المهم تضلوا حاطين اغاني. كمان رح نسمع.
2: هو ما خانة، هو عقله شوي خفيف وهديك اللي بطلب عقلاته، بس اضطر انجر ولا غلط وما لكم بلا خطيئة فلجمني بحجر.
0: ايوة والله هيدا احسن محامي، رح نعطيك نيشان يا حضرة المحامي الكريم. يلا بما انه سليناكم شوي، بدي اقولكم للكل بو ويكند، ان شاء الله تنبسطوا، ان شاء الله تقضوا بقية نهار حلو اليوم. استمتعت فيكن وبأحاديثكن وبجمالكن وبمحبتكن وبفويساتكن ويقبرني موديلكن وألوانكن. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بدي لكم إن شاء الله تنبسطوا كمان مرة بالويك أند. نحنا منلتقى بإذن الله نهار الخميس، نهار التنين، عم بمزح معكم، الخميس فالي. نهار التنين على الساعة 5 كونوا كتار، بحبكم قد الدنيا. بون ويك أند، سي يو أون ماندي، باي باي.

0: كبرت
1: تعبولت تعبولت تعبولت
2: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبولت تعبولت تعبولت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبولت تعبولت تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: هو الحليب.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بيكون عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: Lebanon. Get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: نط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: نسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. شو رأيك أزدورة ألف الدنيا والنورة. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صار الزمن ما خشلتش من وحدة. الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.
3: You're listening to DJ Merrill on

0: حبيبي. You're listening to DJ Mero on أغاني.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ميرل شليطة.

0: غالي. إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: نرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيبي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصرتيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله.
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا إنه أولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6-4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
10: وصفوا لنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
2: وانت مش معقولة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
3: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: شقوا برني موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. عيد
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بلا بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدير.
4: من عندي
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي.
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك كزدورة ألف الدنيا والنورة.
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
3: صار الزمن ما خشيتش من وحدة. طلع
4: في قمري قمري كل ولا عليك قلبي يسأل عليك.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.